0: مسخا مسرحي انا عدلنا ايه بناتك فيلم يا جميره قدامي تسرحي حجي غاستيل مسو نسرح لنا مالتيو جينا كابزي زلو ات فيلم ارترا خسابز بتحنا لنا مو جينا غا كنقصلو مسخا خوينا غا بطعم يدلي
1: اذا سرح مجمر احمد كله كم ترى فيلم اي تصبغو نيره كم غا تصنيحني كم سب كم تري اني رجي اليه حجي نزغلو تهوخذ نبرو سرح كمي لو خيله ونايفدتني حجي خري اخلو زين هذه دي دبل نبعلي كن كمي غير مسقم قويه يقول له حساب حجي بتعمي تكنيكال فتان صراحه نيرو نتمرتي نيرو نعيب ملو تماهير يا قبل مبر سريحي باللي بدا صراحه زي انا
2: رؤوس امو ماتي فيلو خدبر اندي تقب اني دارغير سليم بتحز مصخي خصرو
3: حما قالوا بقالوا مكلا خلي حاجك عم تزعز مصلو غيري
4: قالت كاركتر حزن لوخ مالتي وناي كلاسنا وكي ماتي لوخ يا اني لي قلت الى بدهوتات نيرو كبل هو بتعم نيريو بفلاي بدهوتات كبل هو لوخ نعانا زقات امنا زي كونس نحنا نمر افريم زغبرنا يوم مالتي اين ردو نيرنا بتعم نشكرو كبلنا زدليس اين ردو نيرنا حسابات يكون تكبر وزبلنا قال بزح نغرات مالتي تغيرو كان زخطر يوم لها ها بتعم تحقص داني لديك
5: غربا بتفوز ومغلو
3: ابو ما تقول بعد فوزكم من انتم رغم ما تقول بعدك
2: ربان دخو اغدا من يزفوزك هو
3: سلا سانت عوز
2: عين خاتن تر
6: ايتا ابتامشت ام مزاناق عم اكل وارساز نبرا هواهو حدا عبما الاختي زم حلال في يونيرو اذا مشت ني حدا فيلم ملالي ترايز يكونت نحدش فريات معرف مبقسو ينيرو ابزهموت فيلم قبر حسوت تلالي اطراي زيكونت نودو خدخا كنوترو ابل بهزبن سنطبنياتن زلوو عميق بوتان كبرن زمسكرت مشيت يعني رام

0: Surprise!
1: تاكسي.
0: يا باي على تلدتك كوي زرا صعب ودي مسيلك.
1: Thank you.

0: خلينا انت ده سير كمز اللي كرسيك
1: سوء ديلا
0: ده عندي هاي
1: ده عندي سبيل اندي نايد هينوك حريق النودي
0: هينوك انت هيلي كده
1: صائل كايلة جايلك أبزارة وغزيس حدو بدا يتعرى لي أنا عنيا لا تغي كوني ترحني على صاحب جبور اليوم
0: بس هناك كبعد عن الطفالات مش أرك هذه حكي
1: كنا قرأت على أن دي يبلي نايفلة تاني كنا عارك يا إيكونا من حازوتينا حد يسيب كنت أفكر بمس في لدي تسايب ما يتعرف سمحش
0: بعد خدات فلت يوم بر كانت تصبوي رتفلت إيه نفسي كان سبت أميت كمان لدي
1: فغرب بنات هاد اللي يجي صغير كم زمس لين زي تفوت أصابه متفكر تخليها
0: نسولك على غندي خي قلنا سخاطة ما زازن لك بوغني كوز بد سبت رخلي مثلا حدا حدا كعريز قبو أمبهرات قريفك نأخذ بك أسر كوني سمعني
1: بخام يقوم قوم تولى الله
0: أبا إلا إلي سخط فلتيه قولي له تلي وخا أقول له تملو إلي وهنا تملو زبها سبس لزينا بعابي إذن كل نقركم كابنا أشتغم سلا تفالتو بس غنى نقر نخط قولة تسقوم مثلا
1: عندو عوال بيجاس

0: هلو، صابرين ده تغني؟
1: هو صابرين ايه من قبل؟
0: صابرين ايه كميك ايت دو دوغول از بار ايت فلتن نخي
1: دوغول نيت هاند امش اسني دوغول كا
0: او تاي دي مسيدي ك صابرين مش على لك كنشرم قال حبه حبه قال خلو مسك رخبك الى لين يرحجي
1: عطاوي حجي رخبه نراني راندها ساعات كنير هون زلا
0: اتي مو دحن مس ابزغون يالو حد عركي يوني خرخبك مس يوني
1: وي يا تاسدي تصاوت كاليمش
0: صابريني مسافري تصاوت كدام سمن كتصاوت كمي كنت على دك سكري وي
1: نو اللهم بر انت على ليك زاده ذا
0: هو صابريني تهدي ثاناتي ودي اسي حجي حاسيبه حاسي بس في الشغل زي بلا ليك بلا لك
1: صافي جرا هاي دك سكات انا هكا
0: اي دك اسكن بجا خيلك سني عركي كاترينيا دي زلفت فارماسي سيلا مسو غير خن علسي امسينا هيدا قسكو زلو
1: نحن ها انزما مو هنا نذكر كاتني ها وا اذن ما دهاني طايمنا تمزكنا كازلا
0: او بتعم تبو انكو حويت بجخي لك مامينا سايت حمام دا
1: صلا غيون هاوي
0: اوي نعسابني بجخي لك دوني بي منشن انا راح انت قبلكم قدا صباح بسرعه انت ينين نقول هذا الاخو انا مشيت
1: مشيت ايه
0: اوكي مو بتعم تبو مخسي قبري صباح انا اورتها محس كام تنوما تشيك نقبر
1: خارجني قوم
0: هما قلت انا هي لك انا قوم
1: راه
0: بك هاي سامي برهم شتشو
1: برولي.

0: كفر أنت بابا الله سر يحلو في حليف وام سوايا بتي لارك من الله ورانا بيك خد اللي بيمدى اليوم وانت انا بيك طفق اللي بيمدى اليوم تقلب بابا اللي بتشي خمس خاص نقول خير خمس جيكات تشكن الله
1: بس ما هبني

0: انا بلاش وي انا حماء وي انا بدكي حكي لو بهذا الخبز عم تحت فرحي عقبه حديثك انتي تروحوا لابو عصي
1: برافو حنت الحجي سباي سباك تشنجي
0: لما رجعي لخاي كم زقبر الدقار سبيتي دقر دقر لي كان وكاني
1: حتى صغير صحاكم مثل خاي كان قوم ذلك سبيخ
0: حتى أفتح حزن لي بقالو نعيزة أنا نعمل مقدع عوض زمرحة ننبر حجي بقى في زوارة زي اللي إذني أهيموني إذني أهيموني إذني
1: حرام واسمع أنا بخنا قريكا
0: زنقر سمع زرفة لك
1: أنت اسمع أنا مو لحد بعلها تفرد
0: أبها ناخ
1: هكاي لخا حماء سلزلو أتاني قري مني مارشان دي ترلوز من الاسم سيلين انت درب قاري خلقا كم زحي تدلخا بينك أخوك مبارك دي
0: مبينك وفي المنطقة وقاوتي
1: أنت مثل نفسك على الإعلال مالات كوريا خلقا نعبيتك تخوف له بروز كفليتي مجي مرتان بينك أخوك في القاري خلقا نزال تخوف مجي كان يجل تبين لغان
0: قصل قصل لك أهل قامت
1: بدحري بعد نحنا بمثينا خان نقول لك كان من لعلك
2: حتى ما تعرف انت عركي
1: تعرف انت
0: مسافة انت زي بالأخر بزيك ها خلهم اتهم مريخ على غمسايق يبدو حري زيتهم قصوا نقعدوا ريخ على غم العالتو ونشيفهم انا قنا ندحت من طرفي ويحركم تركز فزز احنا نزولوا طاقة
1: اي تحرق النسك سلام دائما عندك هذا يتطقم كان تعساكو خاب يتطقم كان لعدلات كان زمسي
0: وي انا بتكي وي انا بلاش وي انا عدل الوو
1: هتا سخا عدل الوو يكون كان
0: متايدا
1: قلب الوو
0: هتا حالا مكا مجمرت عيني مسات انبرت عدلي احولي لك بلاش كيرات مزال
1: بارك تفلتك املاخ مناتك عدلي فاتيرني
0: كمي
1: حجي خماري اخانها نتناتك الشكرات كتقرر اخانها املاخ ملو ليت بزعبها خحل من حدي
0: بزعبها موت ما سمي العين تزاري بك
1: اول تزاري بني تزاري
0: بني حنطالي نصال اليني متاينا بني
1: اتح هذا عين بعراي بلاش يتقفق سنو زمنو دقفو حقزو اساليو
0: تعيبو وا ومن عين وخان انتاي جبت لك
1: اتقوز وازون قروتن بعراين كوي وسيغلا
0: ما انا بعراي
1: وا بعراي لا يحرس حريدو خاصو بيو بلع اتا نسخاكو
0: امو انتاي اخدبر ذلن حتس كنقرر نتريع
1: انتاي ابدرق طولاخ نقرقا نحن يا ابتبيت نسوه ما حدا حدا بلنا أمرنا

0: حلو ستغرى مشاب تمغير مغير نيرو
1: هو اطفيتن او هو نخنق قطق قدي فين بقى
2: كوتكت مين قطقط عم ندمتي
1: وي حلو انا سي كقطقط مبرق قطقط الى
3: اتمعري نسخو من ماما ذهب حاله وزيت بليا
1: انت قلت حما طبقه
3: انت قلت مستمند اسخاي طبقه كحري
2: ازغالي طبقتي دحاناي تقدس الله انت ملحسك يا خمت ملكع اخوي كفوكو كيف هذا راح يتزرب
4: يا لي مالهب تكابيخي نهيلنسي انت توصلها
2: دحان دي خازا حوي انا كوب زعبا قصا يتزرب زلو
3: ولا قصا خنت توصلها دليخي
2: انت كوصالنا دو نعاخ يوصالنا قدي هو اريد الليل دها انا كو مسع زنبر مسخ دو ودا ديريا
1: ايه ندات صحكو كان زنا غبرنا كو انا شاد مدلنا نايز ولو طنق خاصهم بخي
3: كريك
0: زو فرح لنا متري هابوني السرات هكيرا
2: انت نده هرميه مالك كدي خي هيا بنحر بترها بيامو تمصع انا لها انا خاصه نفس بنت تخون خير اكي نعي هاي قبلني
0: هذا لها عباس لز هونه سي نقدقد من قدقات انت سمعاس اي تدهد ياكو عز بلا زو مختاري لي
2: عباس لز هونه أولاك كنا دنيرك أخي. أنا نستخن التخنة مزاني إنا نخول. أنت زي كنا خاص نيزاب بشدش تور حز عبيكس كتجانا نتي ما جانا نتي.
1: بل كنا أدري مهرب.
5: بلو ميرسس بإيدام بإجران متع.
2: نبز متع. ميرسس تبوطي. ميرسس نشتي. ميرسس حنشال قلعة. ميرسس تبوط. ميرسس عيد. ميرسي لقاس ميرس بقبق واي وا تاني اخوكم تسحقو
3: ماما دهبي ميرسي كونت المتع كم تقولو كزي ميرس نشتي بولون تبلو ماما دهب كعباي كلاس نشتي بولون اختي بالجميرة مالتاي
2: بركي مزاتن
3: هاي مزاتن
2: اوه بعلا تفلد ميرسي تبهر شبيت بكوتي بزخب دياتي هانزل
4: حرام عليك يا يما ذهب نسخصن لما لم بشدي شوحة راح تعبيها
2: ويلك ده عندي خدا نسمر بشدي شوحة تعبيني ايه انتك ارتكو ميرتكو جزء خمس زيت هجنس على ناي برانا مزحف تج امادي دخله قالي بلني نابلت نس انا ذهب انا فخم من حنو ايه اسي مو بعد بلندا خطب لني او تخص هذا كمزي نايبرانا سلكي تقاتاتيرو قطعها اخم بقطع باقي عطر طر طر طر الو خلسي انا كون اشتيي حالي شرفي نصابك نتاور قص نختخن الليلي موقي سيا خطب لني تموق قص هاي مسفل مونيتر نايخا كون يركا تولدنكو ايخا ايلات النمس بلنمو زحاقو واي اتاز ياسي درق انياكو ازيت حفر واي زاورنا تنيا واي اتي سلسكي واو دا اخوين انبر عدمكو سقاي تركابي هايكونا واا تسحقو نبا ولكي الزرباتن يسحقوكم دا انتاك اسحقوكم يو
6: انتاك كتب لي تاني حكي
2: وانا قواوية وانا قوانا في راتني وانا
6: انت كتب لتنحي
7: حراس كنت اتزي جمرني على لسك قصلا لي
8: اتم تحسلهم با اتم تقنع لهم هابتا ماتكو بخمزنات كايدا ويكا بساكر ذهبت مخيمة سلك
7: هي زناتي يا كايدا خميدي
8: وي اتا كابول حمشتنا ابا كاباتا شوعتي كابانينو سلستي كابان خلتي كابشا حمسة سنتي من نابل

0: كان بخسر زي اسم سحلفتك حسب
1: مسفن بس عنا غالي غادي
0: عتابعات عنا أتا أنا كون أي جنزة دخلنا دين بري نهاية حساس بعد أخا كابزون بيلينا راتو بمدن لخان لعنو كابتاني
1: أمو حجين تاين عايتو لين اللخاز
0: إذا مساقا سرح جميرهم كم أدكشن ديحو مخا خيرهم دلو ميلينا راتي بساك تهبتهم مسلكا
1: نتاين مفليتين أملاقنا عاتو آخر بطوف للو ناعي كاري خلقا مبال أبيني نعاتهم برد استحوصوا الزناب كزنوا بلهم كلوس نعيسي كيف كيف كيف كيف كيف كيف هاي بللي
0: هذي دهني مسترف كان سرديك
1: هاي ما قبريل كان يخا عرق قداموت ميرس عرق ده حروت
0: أنا بحي مركز لم تأخنا ما أمنا خذ تقع أملا أقوى بتحاوي نعاتهم بينا خذوا اللي ما أمور عادي لكاي
1: أبي موز شكنا هيك في تريئي الكان يخا نسخات قليم كي كونت بلالغا أنا قنا بقولت حنقوليسي أبوتو قالوا ريال لن تراتر لغا
0: أنت أبدا حنقولك أمويت تراتر الو بلا كان لو بعدي نكركا
1: هما بزي ام ار اي بزي سي ديسكانسي كني جركا فلي
0: فولتي حنا حنقول كاسال
1: انت هيدا زيلو
0: عطا نسخ زيلو دم سخادو
1: ها
0: امور وي قلبي تساين كازلو
1: مسفن هاي تحوس لي اسك حنقول مالت امرو مالت لي يكون
0: لا يكون لا يكون
1: انت هيدا لو
0: ما امر حماتكو كم سناتك حنقول الو
1: حقا عطا انا على كوري قالها نساي ولا بدعري زي جمهور ري قالغا كون تشوفو خلو اني ابزي ري قالغا غامان تبل بعلغا غامان بل زله زله خو اذا تحساس بن زله نبر انا كنت تصلي ليكم
0: انقد كون اب صلاله الوسط بينتو يو بلا قالو
1: كم ز افكا خوين وزله مالتني
0: اودو من امر حماتكو خوم يلو ما يتولدو بخمزي اكو جميرات
1: طف انا ما حكي بابك حق لبلني
0: ابي ابزي ابزي ما خبطك يرنا لنا نعنا ميديا امسحنا موري وبدهري نقرك
1: وا كم زيان كم زيان يا راس حجقه كم زي اوصيك انا
0: ترى عندنا
2: اعطينا اخوك هي انت اخوك تبي تنحكي
3: طيب اتنيرسي تهدا اخوك تقاقي اتن بابلني انا كو ولا عباي كنت زي اخوك ولدك كو اعدك فاي
2: بجد انت كتب لا تنحكي
3: انت هيدي دايزم سنكامات زي اتوميمي منصات نغر نساتوم ري اختو يقوم طواو يقوم زين اي لبي كم دزار
2: اي لبي
3: كسا دايزرب كم دزار بحما كم دزار كيرو
2: حن حن كل خطب لو انا حن سامعك ندي اسكو حجي غصين نار اخ ندبوا
3: اكيرسي كم يجي على الخطه صباح معك دلو اتنا بحق اخني اشتي ميرسي صبقتي ميرسي دولشي ميرسي عساس لدي ميرسي حنطو
2: بقى صغيرة
3: حق خبوه صغطور مسمخ دنيو سأصغن دي لأنا حجي بيدي حيش كن بقى عجو جو جو جو جو جو ربنا ندرنا
2: تغطي أقينا حشش واسي لكن دغن
3: تحششو واي قر حشش ذا ساكو حوي حق خلني نسوكا بخالق دي كونسي وعيش لزخون امكم إلو موطيهم
4: غلز وساد قنا والفيه
3: واو بس اه تبهل بون حرورو دو اوه بيجي كان عايزا بون حرورو خاء كالوان فزبهل يبلي
2: نايزا ربا ورفقا
3: واي اتبر سوالي نسو دقا دي هتمتم كبل ساعات اخي لنيلي بون كاسا تخسل زمات ساخي اجو جو جو جو جو جو دبلا ندو اللمبر نستابل كا عدتا دي كوينو استبلي يزلغي اي فلتاكوا واريدني
2: اتسخطكم كا عقب كنت ملومسي سألكم تسيقون واو ان دخلت تنسي سألكم تريقون
5: واو
2: زي بدنا نروح لنينا سمعنا لأسئل نمبر محرق ميرسي زي محرق عين خيوطاكي ميتشوطخي ميتشوطخ مكرتخي ترفلنا حرق

0: بركاتي بزعق بليونير تحت لغ نقرن ده نصاص غلات قوينة نصاف حنتان كم مليونير كم بليونير يهبط
1: فلت
0: فلت ها
1: وين
0: بل بليونير كتكون تدل لها إيه نزوم عبد البيزنس النت ذلنا زهادنا ذلوا كم بعد بوليشن كارو أصلا مثالي مقنطان إزيا نعم من قد بليونير توصل
2: إزيا تقلد إزيا تقلد نعي إزيا تحشن إزيا تدبر
0: نادو حنتان تدبر بدل خنا يتعنى يكون كم حاجش مكفالتي سم قتالي قدل
2: صوت حاج انا قالي عصفني
0: كمي ابو خان زقتللك عايت قتلو طلع على مدن دي زبال حجي تاي كوين له ابو خان زقتللك عايت قتلو حاشش على مدن يتغير زل حاشش الموت يتبلن لك
2: هو انا تو ميت قحد زبي زود
0: كلا كم تاي حاسب تكون قاعد حد زبي يكون قاعد فرق سلي خاطر
2: بك تفل طريق خلق انا تو ميت يبلك قالو انا ندار حاشش ايه عكفافي لو شيء حاشش تحيزه نسدرا ام عمق ايتي يخلق ابا عزقتي ايتي يا بلن ابصدرايك تفلت يا خندي ليك ليك اونت زقون سبات الله
0: زارش خاصي عيد حسب هو شد محلافسي قليل غيرك
2: تا وي كاب حاششنا بزبي عكفافي لنا حزبي ام عمق زقتو نسخه زلخا يا حويش يبلك قالو ني عيد سبات طق طق جبك
0: ابا فتحي حتى ليس سرحان تلاقيت على خمس انا كو اذي مساخه تروح له غير يا خنا قالوا سبات ولادي ولت تخون ما انا زي بالجنب نروحكم كل كيد سرحان ساكت يا
2: هيدا طيب مخ قبري خار تطرح طرح ان فرح غيرك يفطرني
0: كده ما بقى كده يدل يدل تخون
2: انا ابي خايل كبك خفل بالحراي نقرنمو انت تبرز لك ام صاي ابا تاي تي فوقنا
3: يا ولاد لو منتهى خوين كارلخا ده عندي خا
4: ها ايه انت تايرو خويني مش ازاز سامح
5: ازاز تغبرز على خاص مش ازاز دي تصبص
6: حق خلل صبان ازاز زكابون شان ازاز زكماكياتو ختبل صنيح خاص ازاز الله خاطبل على خا
4: زدا متاي نورميلا تاي بسرعه زف طرقي غاند
5: بكير بو ختبل كوبيان اطيع كل تجرينت انت تبع الكلمة ها انت الكان كيلي تخبايا ابع خيل كان ابز غزاس انت تعينا بعخنا له
7: واي قعد بهوته خبل زي ما تقول بارينو عاصه خبلك بارينو سالساز بلن خلاح
3: يا خبل عليك الله معي كان انت خبل نوعي بسك فول قلاب خبلسي فول مره روح له يا
4: خبل تيار انت خطقان صغا لك اطعمت منو ديلو متكاكس كنتو تدهالي صغا من يملك اسفاش اذا الشيء كان كنتو تدهالي طبعاً كم هذا؟ مش شو يا خم بحاول تقطموني يا
0: هم؟ بلا تفر راح تحقق خنا قرقة. إذا جوجو يساني خلاص راح كنت عايزك أي.
2: ها؟
0: هو؟
8: أي تجاجة مسلي؟ كل عوسانكوا هب جوجو يساني يذكر. حنتان. سب مسبك بأس نبوري. مس بحري مستو فطرو مستو خلو زغل فطار خباسكنا نوري نوري
0: طب غير كان غورو انكا غنزب تبعايل كو اذا ابذن
8: حقو كاب زبل عكا غنزب كو زبل عكا حسابك تهز يغرم
0: لا سوال زي اكو انتو حلمي اذا نبر بلا قالو حلامي
8: كعلم نزغ على مخ تكبر تاي زغمو
2: انت تسو انفتي كو يطفي انزل
8: بلك تفلت تقعزل لا انفت كاب تقعزل لفتنه بالزباله تصدق مخان ندحر دا زي فليتكا مسارحنا ايتم حما قصبات يقاتكون
2: ورسقي اموري سلام كل يزرب شنزل
8: تطراطري تخون
0: ايكو كما دخلك اطنيه اتا ازحون مركا ازغولو فطرس يخبل صكاتا
2: مسفن افكالو قام قبرلو
8: دان غدفو نحد سبك تفولط عند حردا اخونكا سبات بزعبو نزبولو خازي كونه نص بزعبا خالوت نزبلك اختستوعلو لي زغبا
2: هاكاو انا مبال بزيه
8: نسخا دما اتي زبلت سلام نزهابك حسب اتي زبلت غزي خابو حنطال
2: اسمع با سلام انت اخ شجارات بالزحزله
8: زي اي تعقبنني اب هولاند خلخو اتم بتمرت خوادا دورن زي كالو تعدو ابون حشوشنا غبرو غوزو نايت ولف خمز خون غيرو مني غزي اندا نو حمس كددما ولف كوينه نجمرتا كابتز فوتون زف قرونز نوبركو تمرتي دهر دم خب هو ده كم زود صغيرهم. عجنا ما بخم بعلم سفن زعم وسول سبا. يا لا تحمم. يا لا تسعو. يا لا بعتقول له. ناتو بهالكو خمس وعشرين.
2: وأنا ودي.

0: ንኣብነት ነዛ ተፃሒፋ ዘላ ቁፅሪ መን እዩ ዘንብበለይ?
1: 809
0: ጌጋ እንታይ ኢሉ ኣንቢብዋ? 809 እዚ ቁፅሪ እዚ ክንበብ ከሎ ግን ባዶ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሃዝ እንተ ደኣ ኣሎ ሰጊርና ናብቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ኣሃዝ ኢና ነንብብ እምበር ኣብ መንጎ ባዶ ኢልና ኣይነንብቦን ኢና። ስለዚ ነዚ ንኸነንብቦ 8 ኣብ ዓዲ 100 ስለ ዝርከብ 800 ክንብል ኢና። ካብኡ ባዶ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሃዝ እንተ ደኣ ተፃሒፉ ኣይንበብን እዩ። እንታይ ደኣ ናብቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ኣሃዝ ንሰግር። ስለዚ ብድሕሪኡ ዘሎ ኣሃዝ 9 ኣብ ዓዲ 1 ስለ ዝርከብ 9 ኢልና ንፅሕፎ። ስለዚ ክንበብ ከሎ 809 ይኸውን። ፀቡቕ። ብድሕሪ ዓዲ 100 ስዒቡ ዝመፅእ 4 ኣሃዝ ዘለዎ ዓዲ 1000 ከምዚ ንሪኦ ዘለና 1 2 3 ምስ ፈቐድና መፈላለዩ ጌርና ናብ 4ይ ዘሎ ኣሃዝ ንሰግር። ስለዚ ዓዲ 1000 4 ኣሃዛት ኣለዎ። ንኣብነት ካብ 5 ጀሚርና ፈሊና ከነንብቦ ከለና 5 እዚ መፈላለዩ ኢኻ ንዓዲ 1000 ስለ ዝውክል 5746 ንብል። ከምኡውን እዞም ኣብነታት ምስኡ ይንበቡ። ዓዲ 1000 ከነንብቦ ከለና ከመይ ጌርና ነንብቦ? እስኪ ነዚ ኣብነት ንመልከት። ኣብዚ ኣብነት ክንደይ ኣሃዛት ኣለውና? እወ 4። ስለዚ ነዞም ኣሃዛት ንኸነንብብ ፈለማ ዓዲ ብዓዲ ክንፈልዮም ኢና። ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቶና እንተ ደኣ መፈላለዩ ዘየለ ኮይኑ ንምንባብ ንክቀለልና መፈላለዩ ክንገብረሉ ኣለና። መፈላለዩ ንክንገብር 3 ኣሃዝ ምስ ፈቐድና ዓዲ 100 ፈሊና ናብ ዓዲ 1000 ንሰግር። ስለዚ 1 2 3 ምስ በልና መፈላለዩ ጌርና ናብ 1 ንሰግር። 1 ኣብ ዓዲ 1000 ኣሎ። ስለዚ ከነንብብ ከለና 1 ምስ በልና እዛ መፈላለዩ ንዓዲ 1000 ትውክል። ስለዚ 1000 ድሕሪኡ ናብ ዓዲ 100 ንሰግር። ኣብ ዓዲ 100 2 ኣለና። ስለዚ 2 ከነንብቦ ከለና ኣብ ዓዲ 100 200 ንብል። ቀጢልና ኣብ ዓዲ 10 5 ኣለና። 5 ብናይ ዓዲ 10 ከነንብቦ ከለና 50 ንብል። ብድሕሪኡ ኣብ ዓዲ 1 6 ስለ ዘሎ 6 ኢልና ነንብቦ። ስለዚ ቁፅርና 1,256 ይኸውን። ካብዚ ቀፂልና ብድዕሪ ዓዲ 1000 5 ኣሃዛት ዘለዎ ዓዲ 10,000 ስለዚ ዓዲ 10,000 5 ኣሃዛት ኣለውና። ንኣብነት ኣብዚ ኣብነትና 1 2 3 ድሕሪ መፈላለዩ ናይ ዓዲ 1000 5 ኣሃዛት ኣለውና። ዓዲ 10,000 ከነንብቦ ከለና ከመይ ጌርና ነንብቦ? እስኪ ንርኣያ። ነዛ ኣብነት እዚኣ መን እዩ ዘንብበለይ? እስካሃ ናንብብ እያ
1: 61392
0: ንፍዕቲ ብጣዕሚ ፅቡቕ ጌራ ኣንቢባት ኣላ። ብሓባር ንኸነንብባ ፈለማ ክንደይ ኣሃዛት ኣለውና? እወ 5። ስለዚ ዓዲ ብዓዲ ክንፈልን ከለና ፈለማ መፈላለዩ ክንገብር ኣለና። መፈላለዩ ንክንገብር 3 ኣሃዝ ምስ ፈቐድና ንዓዲ 100 ካብ ዓዲ 1000 ንፈልዮ። ብድሕር እዚ ኣብ ዓዲ 10,000 ክንደይ ኣለና? 61። ስለዚ 61 ምስ በልና ነዛ መፈላለዩ ንዓዲ ክንደይ ትውክል? ንዓዲ 1000። ስለዚ 61,000 ኢልና ብድሕሪኡ ናብ ዓዲ 100 ንሰግር። ኣብ ዓዲ 100 3 ኣለና። ስለዚ ን3 ናይ ዓዲ 100 ክንፅሕፎ ከለና 300። ኣብ ዓዲ 10 ኸ 9 ኣለና። 9 እውን ናይ ዓዲ 10 ከነንብቦ ከለና 90 ኢልና ንፅሕፍ። ብድሕሪኡ ኣብ ዓዲ 1 ክንደይ ኣለና? እወ 2። ስለዚ 2 ከነንብቦ ከለና ናይ ዓዲ 1 2 ኢልና ንፅሕፍ። ስለዚ ቁፅርና 61 300 تسعان كلتن يخو فطوال تمهارو مسان اللوخم ده تبع بديحرا عد عصر تشح انبار عدي 100 تشح كنرينا عدي 100 تشح كل جزي شديش تأهزا اللو نزين خنفكت حادة كلتة سلستة دحر مفلالي أربعة حموشتة شديشتة أهزا اللو عدي 100 تشح كننبوبو كلنا كمزن رئيزة لنا بفيدل كنتحفوين نزو كترزي بفيدل نخنتحفو فلما ببعدي فلنا كنتحفينا سلازي كاب عدي 100 عدي شح نخنسجر مفلالي نقبر علينا فتوى تمارو كل جزي عبزوخو نحطو مفلالي نخنتنبوبو يحجزوكم سلازي عبعدي 100 شح كلتا 100 تسعان علينا لذي كل تميتن تسعان بالنسبة لنا نزم الفلالي نعدي خندي وكل نعدي شح لذي كل تميتن تسعان شحن إلنا بجحريو نعدي ميتي نسجر عبعد ميتي حموشت لنا حموشت لعدي ميتي كنبوك لنا حموشت ميتن كنبلينا كاو كاتسينا عبعد عسرت أربعة سلازلو بني عد عسرت أربعا إلنا عبعد حدا حدا ألنا سلازنا حدا حدا إلنا ننبو سلازو قطرنا تلتميتن تسعان شحن حموش تميتن أربعا حدا تواهيدو ينبر بدحر عد ميت شح بدحر يو شدشتا أهزات زلو قطري عدي مليون يبال تمزن رئيو زلنا نبعد مليون نخنبت صح فلما سلست أهزات نفكت بدحرزهم سلست أهزات مفلالي نقبر بدحريو أربعة حموشت شدشت أهزات فقدناهم كالأي مفلالي نقبر سلست أهز نسفقدنا نعدش نفلي شدشت أهز نسفقدنا نبعد مليون نفلي سلزي عد مليون بدحريو شدشت أهزات زلوو قطري عد مليون كم يجرنا نبوه كذاب نت الملكات فتوات تمارو نزعب نت خلينا نبب فلما مفلالي نكبر علينا لازم مفلالي نكبر نعدي شح مفلالي نكبر كندي اعزات نفكت هو حاده كلته ثلاثه مش فقدنا نعدي شح مفلالي نكبر او قتلنا اربعه حموشت شدشت اعزات مش فقدنا نعدي مليون مثلالي نقبر سلازي نخلنا نبب عبعد مليون شدشتا علينا شدشتا نتحف كاو كاتينا مثلالي نعد مليون سلازو كن شدشتا مليون نبل عبعد مئة شح كندي علينا هو عبعد مئة شح مئتن عسرتا حموشتن علينا سلازي مئتن عسرتا حموشتن إلنا نبعد ميتي كنسجرنا كنميجن مفلالي علينا إذا مفلالي نعدي غندي وكل نعدي شح سلازي ميتن عسرت حموشت شحن إلنا أو عد ميتي حموشت سلازي لنا حموشت ميتن إلنا أو عد عسرت كلتة سلازي له عسران إلنا نتحف كوكت إلنا أو عد حادة أربعة سلازلنا أربعة إلنا نصحف سلازل قطرنا شدشت مليون ميتن عسرت حموشت شحن حموشت ميتن عسران أربعة فتوعة مهارو كابزي كن مهارو سنحنا كساو عد مليون زبط صحب قطرتات أما عالتا ويوتنا نتقوم ولمينا قال خبوهم كساو عد مليون زبط صحب قطرتات أما عالتا ويوتنا نمقطار جنزب أهزب انسادات وزتا لتقومو لينا كومون نمود دار تفلالي قطرتات لتقومو لينا بقار كابزيك المهارس انحنا نزعيو قزا كهيبوكمي زعيو قزا نزوم صعب قطرتات بفيدل صحاف سلازي نزوم طهيبو منازلو قطرتات بفيدل صحافو صحيفكم وصدقكم وعبيت حواتكم ويونس دراكم عرئيوه بوقم تلوكم

0: رزق دايم.
1: أزمور وجنيته ربنا رأينيته
2: جامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: سمعنا ريشاي وين؟
1: مرحبا.
0: الا منصورة تي تقدم يعني ان شاء الله المدرسة الدولو يا مهليكم برونتو قابت اللي تمام.
1: انا لا تبجهك يا دالا لكم ما من صديني ثلاثة.
0: لا انت ما ادري شاي ولي سلمى ما سنك كي تيكون يعني حفل التنديكون افهم تفاهمو حرر ايكا ولادنا سيفاهو دراسة ودينها من قبي تمستعبلوا باري لقبي امره ليك الله كان الله
1: كرا سلمى ام بلا دام وديه وديت ولباس وعزايم وتبذير نديكون اللي مستقبل اللي ترقينا الزهرات بس كل لابساتيها لي
0: سلمى ليه يكون الأدام أمسحاه بس كم صلوا الله طيبوك كم صلوا الله حري لعبة استثمار يعني دي بدراسة كم صلتوا أمري هلان الأدام لعبة استثمار دي بدراسة تخل بالك
1: سلام عليكم شوية قليتا اللي راكبها هي فرشة أكل سبابة ناين واي وسجارة عديبة قبي وجنيد دي بدراسة بحوة كامبرا
0: بحوة كامبرا بحوة كامبرا
1: عمل قداميت قدم سلسة عمل عد كريال
0: هو
1: لا والدين قال لهم ورث سبحان الله بدامت لاولادهم يقولوا ادالو قال مدرسه
0: ايوه
1: امتهم هم تحرس ونوالد اقابت
0: سبحان الله قرهم ونوايا
1: قرهم ونوايا بس
0: هيك اللي يتو مشاكل هذا الادام مقلوده بديبو مهلا كريشه ولي لا قرهتهم ولا دراستنا الى اولادهم أيوة. مش يقول لهم ما ابو هلا له ها مش يقول لهم ما ابو وقلت ما اعرف هو ابو قلت ما اعرف هو يوم تزبنت شاي كمان كايره بالمناسبه اكل اي مال واكل اي قرهت ونواي بكان دي قبي
1: أيوة.
0: ات مدرسه ولادك مدرجه ابصحك اطلع على لعب لقال بتوت العب لقال
1: سن لك
0: ايوه والله
1: سن لك
2: يلا يا جماعه الخير كراريس اقلوم اقل علوم الاموم كل حاجه الركيس السلام عليكم عم حضر كراريس لكم اقلوم هلا
0: عليكم السلام مرحبا ميتي يوم هيب تنبه ليك بلا بدعت قوات الله
2: يوم وقت فتح مدارس سبته كراريس وأقلون وجلادات وشنط وآلات مهرب منه
0: أبي
2: إلا شنطتك تمام سك عن كرم على سليت
0: كاب قابت الليل
2: كاب رجحت الليل كاب
1: سنو وديك إلا حاجات اللي تلو وقت الله مهم ومطلوبته
0: هينو
1: ديكون
0: هينوته
1: وقال إن شاء الله قيس من كلام عمي
2: قيس الله قال لي والدين ودرس مرة أيو سامته وقال لهم يا هم دراسة الله بومني ماله لكن عم حضر لا تفك ركا
0: أيوة.
2: عسكري شافك تلو بيلين وكراريس وجلادات بزح زابا مية
0: زابا مية
2: أيوة.
0: أيوة.
2: أنا هي لأجني تكلا درسو أكل يتوم بيلو
0: أبي
2: فتهيني مسيلي ومسيل أمهم سمان قب بيلين
0: عجايب
2: هذا مرة تبسطكم نا
0: شوف
2: قب بسطكم أسلاك
0: قب يتبسط أيوة
1: بل أني هتم مسيلي درسو بلدتو
2: أيوة إتناي مسي أنت درسو درجة دراستهم لعابكم سالح الله أسألوني وأنا مرة سبت أقنعوني اذكروا ملع الكدراستنا يا عبي إتناي مسي الادرس قرركم
0: قرركم
2: قرركم
0: ايوه والله استاهل استاهل استاهل

0: اهل بيكم يا جماعه الكير، قل لهم يعني فراس وسم استقبلتهم قد تعمل ريشه. اذا انت ما شاء الله وتبارك الله يعني اتسنيت كاني اثبتها ليك، بس رب لصديك كيب،
1: امين
0: رب لصديك ريشاي. ودراسه بالمناسبه عمر وكان يتفنتيني، عمر وكان يتفنتيني، هل هي لسقراطنا وزاره التعليم.

0: سنوال
1: سهل برضو
0: سنوال
1: ايوه
2: سمعيني سلمى ها مدلائق الانبوتات ناي مدارس كوفا جايس كل كلا
1: هلا نجات انا مدرسات ما انا كداله اللي سال اللي يقول مدرسين قلت تسالوا كافي بلي سال له بوكي
2: ما انت انبوت الدراسات المدرسين واغبيات مدارس ليت على قصص لبيله وبزياده قل كله الوالدين كم قصص يتمر بهالته
1: نجات كما موضوع جديد لركب كريكي رشنا ساكد بيه نفسه حنا ريك الا ولتنا اسجلناها اول ولا بلع ولا ستيه لينا وترى بالبركه من فصل دي فصل دي تتعدى الا تدرس لي وامبلها ما زي الباس نزابق لات
2: الا اسلو ما حكي اللي كافي يكون قلت امري درساي من اللي انا بتسكل تمام ريكي اقل نسديو ابنتنا يتو اقل نمكرو ونسجح لقلنا
1: يا لطيف نجات انت هني كم جمعت حتى قاك بس
2: صنتوا جمعت لحتى
1: جمعت حتى ليت كلا اسندك عينت بلكي هيك ومت كبار ليكي الدراسه ودراسه ليت اقبت وفلان دي بجنرال كم همسه وفلان دراسه فدابتو فلانه اجنيتات ادرس اللي تات نلبر اكراس كان السديفك هذا الدراسه من زبان بدير انت تمام من جداد بس اتازه
2: دراسات من تنبت وقت راي مواديه اللي قلت امري لكن فهم قبيلنا الدراسات ازلعب بسبت له ليش كنت دراسات قبل من قبل مشكله تلبوني اللي هي تطور عبيد
1: دراسات سنيت كم تنجات ويتقلبنا لكن عدد الا هيني بزحه
2: سلمى مستقبل ولادنا دراستها سبت اللي ولا ما يندرركم يا ندعرقكم ولادكم ادرسوا
1: يا لطيف اباي سلمى العرق ولي بيت كين بنجات لها قلت لي تهاجيني رب النجينا لا نجات يا رب لحد تجي وكثمة رب النجمة عادي بي ما يبو ما يبو تتكبطينها ليكي
2: كبوني
1: دي سلمة حيثي كين بنكين

0: سمعني هاشم انا يومتي ملي موضوع مهم ضروري بس ابوك المداقم ابوك لكن كوكا خليه
1: ميت الموضوع
0: موضوع ميت مثلا اللي يعمل لي ايامنا ما فاتحتنا مدرسته واللي موسم اللي انتو كراريس واقلوم وجلادات وشنات واقلوم لتهلينا مدارس حاجات اقلوم ده كم نريكا قل كرارها واجنيت باعدام واقلوم من الناس انا كلنا ابو اسبوع وان بلو واحنا اتما قصينا ما كاسبنا ليه تقل نبلعته
1: الله شيك اسوك ان بلت تقل مقصينا بلعت لقروش لبن بقس هنا من انا بس شوي حاسب التليه
0: سنة حاسب التليه الا من ود مثلك انا وانت 4000 نفكر
1: 4000
0: ايوه 4000 لا ما جنيت للازوب ولا ازوب من لهم لهلينا من كل الف اسك 1000 ريال افقرك امبطو
1: والله شغله كوي كون شيء السوق انت لكن امبل مكسبك قانون وكير قانون وحرام وحلال سبتي تفرق انا مثلك كرسي يشاركني قدم زال اشاركك كما تلك فين
0: انا حرام وحلال يفرقني
1: يتفرق
0: بقى انا قلت تكسب عند ابدي كوني ذاته يعني ما حجزنا افكارك اللي بيني حريتانكم تجركم لكن عندما صعك بترمق عنكم سلطه امر وما صعك انك غرم كان من قبل شهادات تقعدم شاطط عند بيلك حق ورا مكان نجري بلاك
1: بس
0: معنى لك ايوه
1: والله بالله افكار لي يا شيخ السوق مو شغل قدام نرمقك قلت ترمق انت نوسك
0: يا ولد ادب ودي اذا سمعني دحن قلت لي زمان اهلينا هيني من شهادات ودراسات تجارة وشطارة لا تتحرر لها الليل قل ريكات أنا أقول
1: بس
0: هيا
1: ريكا
2: سمعيني سلمى
3: أبيل
2: وقال فتح مدارس ما أتنا سبتها الله من كل تكلفاتنا عند أنقصنا ولا أتنا الدالي وأنا أتنايت ناي تسجيلة ناي سلايت مدرستها ناي كوبيتات وبعد بقنا حساب على قلنا
3: أنا هي الذي بس تغرب ليكو إلا منصرتيت يوم قبل مدرسة أستاذ دهنيت إلا كله قدام أفكني في ناتات أبزحة
2: فهموا منفعتنا يا مدرسة للأمر بدير ودي على حين عام هي كل أمرنا وفهمناه ولا تنام هي درجتنا دراستها إن ثوق ألقي السبت اللي أجل نعرها لقنا هذا سمعين سلمة إلا نقول شاهد لما حوكو من ساكي التلع دي تكري ولا تنقل الداله وقلنا ازاي
3: جاي يا فانا تكري شاي سمعني ليك لو قروش لا حوي انا قلب عيد حاجاتنا دوادي بيه وانا اللي تبل لي ليك بزروت لي تقبل له ولازم اودم انتبه يعني اللي يجيبك بس ندمك ود حد بي انا
2: يا جماعه

0: ولا كان مزحنا تبزير رأيكي ها قدم ده لكن أمبل نبيبر ونكعي أكبوت أمري عالكي اللي قلت أمر تبزير نيجي مستقبلنا يا ولدنا بنيته
1: يوم انت كم حزيك هو بنيت مستقبل بلو سمعني لك بدير لكن انا عند بلاكاته ليكو بزروت ولا على كسميته ازك اي رسميته
0: سلمى سلمى سلمى حصوصي حصوصي ولا هي فهمه انا مسك لك ارم وقت يا ربي انا قلت سدي لك قبل اكتبت لك زابه سوق لي ايش
1: ربي رسيك يا سلمى زابه ترى ده حويرك زي اسالاسي هلا كمان
2: السلام عليكم ابو ابراهيم فقوري
3: مرحبا بهم اخبار كل ليغا ما في الركن ليغا من انت
2: انا وراي ود منصور ابرمج انا
3: ود منصور ابرمج يا سلام يا سلام كل ليغا اكوبا سلوما ما عليكم يا اخو هذا جنين ايش انتم حد قامكم هنا وابوك كفاله
2: ابي تمام ولا ما شاء الله
3: ما دول مزعك ولا بعد انصر انت ما قلت لي ده مزعك
2: انا هجيك قلت رس ما زالكم من قفله مدرات انسر ليكو وزي ما ينقل عسرا يفصل لسدين معلومات قل انسى مكتبه قيس لي
3: هجيا قد تدرس
2: هجيا
3: سمعنا ولي سمعنا قيس لك الا ابراهيم فقورا يا ابوك قاعد عم قال لا تري لي شهادات ابو كله انا شهادات ابي لكن سبت شك من نصب شهادات والعل انا حيسو انا نبرت امر ازي قومات قلك ميكو مكر مكر يسمع وضحو يا سبت انت اللامه
2: قلك بتميت لقومات
3: ايوه متودمات لك حقوق الدراسه مسعك قل ابوك كورس نيف عايت الى راكب اللي يكون اي سامن وهته العوله الف وكلمت بينه وانا هيك قلت احنا فن سبت حاجه كل دراسه منو بي ابراهيم فقوراي ناس اللي كوز لسلاد الاوكا تشغل افديو وبلو سمعنا لك امام
2: انا كف ابويا قشش وبيك شيء توجبوني
3: كشي شيء كون كشوب لكاي ليكو الا سليديات لقروشات لالا لكتكبن الا وقت الموسم ناي مدارس سبت قا كراريس والات مدارس واللي تاتلو كل الناس اكلت ازبي وقل ابوك اب قروش ما تصص معنا ليكا اذا يوم تم دراسه تجاره ثلاثه تحرر الهليت قروش ودي يبلك ليكو انا مكرنا وضحوت انا مكر ليكو
2: ايوه فرص سنيت تيكو لكن يعني قل ابويكم صاشق ايكون تسجيلي والباسيكم سكر عقل امان قسلوتاتو وبي حسيت اكيد كم سالته مكرنو لسلنا لا
3: لا لا هي من هاي نن رؤيوت انت هذا زيد بس اقول بصح اذا متودى يا مثلك انت لا لا لا سميتك من انت قايلكني
2: نوراي نوراي
3: نوراي نوراي ان انكر عند كرين ها نايف قلنا بدلها تقول وقت حكير هذا نايف تلسميك هبلك بات بات
2: نايف كويس نايف مالتك بغن
3: ما نايف مالتك بغن سنه لك سنه بس هذا مودي ابوك على قروشكم سنه اكاديبك التقهوت قرماي تمص عن ابي ابراهيم حزه ليك وانت تبي اي نفرس المجل ملا شقول قلع صاحبتك شقو شقو استفيده
2: كويس كويس
3: مرحبا يا فارس جيت ادرس ليك ما بندرا درسوا شقو يا

0: أبريال أنا لما صورة ولتنا لباس فاشن وتات نزاب قلاب اللي كنت دراست قد تفدب وقد تتنايت
1: سلمى لباس أولويات يكونين أولويات آلاتنا دراست أكتبت الدراسة لسديا مدرس أقول مدور لبنا لا توقع لا تنقطة قد تمزي
0: أول تدراسة لبيلتها اللي لو تحل في الليل الحليف كفية أذا بس لباس نزاب أقلا وآلات قرارة تمشي طب أقول نزاب أقلا هري نقاط بزح عمارة بين أبو من أود حنا
1: سلمى أنا وأنت قبلت وقبلت علينا عيب كيف هميني اللي تبيني ليكي حكو دراسة ما قبي اللي سيفة دي ما قلق ما يقدرني أقل سيفة دي ما نحسب أقلا
0: نايو وناي دي ما يتبدلني سمعني ليكا ولا نسيه لعبة منظرات قد تأمر لبكا
1: أمر أنا مقويت لبين لكن اللي أولويات يكوني نبلك ليكو
0: أولوياتني أنسات أنا أمره سمعني ليكا ولا عبيت أولويات يعني إلا اللي قبل كان ليكو تبس
1: إلا سيد كود كيدي ليكو سبحان الله
2: سمعنا لي كانف تايف بالكلمش
3: يا كانف يبالك أو تايف نايف بالك
2: أيوه هتشوية كبدتها فايف

0: رأيك ها شمو ولي ما أنا مكش عفرت بس بلاك هلي كل الحياة يعني بوجل بوجل قا بون من تبل بوجل وشاهي من تبل بوجل وهجك من تبل بوجل كل بس بوجل في بوجل قا بحكوا عنا سين تعدى
1: والله كان مي عبايته لكن شايلها طيبة تماما نجات نوس من كل بلع ولا استته كمسل شايلة تقدر حاجات الأبون
0: جل جلالك الحمد لله ملي ملي اللي بس يعني للذات ولا تعمل انت تدوره ليك انا بكل العصوبة اللي ريه ليك انا ريه ليك هاش مجيامان وهات حقونا يا حسين حقونا حسين سعادة يلا يهلل لكم
1: بس انا شايلات عمال اللي بس
0: دم مرم لك اللي بطل حنن دل تلفوريا اتصل الله مرحبا مرحبا مرحبا ابو ابرامي سعادة مرحبا يبا مدركوا الله قدام قراه كل دحنا الله ما مالي
2: قراه بكيت الله سيما شرور لو بنتم كحول لكم بكيت امامي
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين سنيتكم رينا يبا سنيتكم وقال درسا يعني سجلوا لو مامي تمولو متمولو
2: اجنيت بس سجل الله مالي انا ولي يقول كوروس اسمرا ناد عالكو وتمو على اديما قدم سامن كوروس حجار ونيف عيد ركوب كو بيلين وقروش دو دي بي بيلا لكن لجنا سموندك عيارا آلات مهرول أتزاب هلا سمعكو انت فتشكومو روك دي بيعيبكم انا ربلس ديكم ابو
0: والله لا شغل كو يكون كو يكون لشغل لكن مقابا كسميتوك عيارا هتو ولا سملي لك عيارا هي قال يعني دليا
2: والله حتك باتا قنم قلي حوالتا لسم اللي بس هنيت عبادكو ناشف لبلو يأمر ومن نايف كنيتاتا سمك عطفت لكن عابريت هوك
0: نوراي يعني ديب نايف وطايف ما منقول تلا يا جماعة الكيرة بس بس

0: مش فاضل لكم فاضل قلون دوت كاتو ان شاء الله قلون دوت يب كاتو بس يبا انا نوصر ايكا يعني لسميت ثلاث معنية تشان دي كوني يعني بس كم ريكول باكت ميت بس يعني طوالق الكمسل تلك مسل تمر
1: كمس قدم ربرز ديكم اقيد لوك دي بي اقيد دراسة توقل دي باقل السجل
0: مرحبا مرحبا سكب منا سكب بس خلاص طوالي بطوالي ها جل جلالك مولاي جل جلالك ريكا انا اللي حينا ريكا قدم كلام البس مثل ارها ريحو عن ريحو عن كل هذا اسميتو قل مقاير اسميتو كو اسمي ما قل لي دقاير اسميتو
2: انا يباب كسوس اللي حسان معلومات كافي جامع لي
0: ايوه
2: اللي حسان بس شيك السوق راكبال
0: بس بس بس بس, بس ريكا الله يرد عليه هتوت ديبا مثل يد يبون توم اتصولوا التوم على تمر انت اتصولوا تطحن لا اكرهت يعني ما قلت لك وما قلت تبصحت وما قلت تفجرتو رايات بس ان رايات ده ايوه
3: ايوه كده حسي الا شلوليات من كل انكرندك لما منها بس حبتين ننسى منها هلا هلا جني سنه ده شكر بعدها هلا ايوه ده سلف بكالياتنا انبت وحريت انا صالح ودريس توم اتصل يا سلام عافيت منك يا ود فقوره يا اخ برود لا تبدل بقصه هيك سنه تمر هذا كاليات اللي هي من هذا اللي تلفونه من عصبه يا اخي يا ريتين اللي من انفرام من نيت انا كان قيس الثاني الثاني الثاني صالح اهلين اللي رافي اهلان يا نيت ما حاسس القلوب هلا سكيل لا راح هلو راح
4: هلو شكسو
3: اسمع ان التاي لكم التاي
4: تقعد قرماي لنا
3: قعد قرماي خلاص ديبا ما تاكم لكم خمس دقيقه بس فرصه تبون التكان ما تاكم لكم جماعه كل بس كم كم ما كديبا كانت نحن دلا ركبكم سر تليفوناته بقلي هلا لجني
4: خلاص مرحبا افتتاكر لك
3: لا لا ما تاكم ما تاكم انا خلاص هلا اه ولاد
5: مرحبا
3: اه كون لكم
5: مرحبا
3: الشغل كفو قيس لكم هلا سنه لكم ان شاء الله
5: شكل تبع شكل تمام هلا
0: شكل قال ثبت الزابي حلينا انكسب منه اللي حلينا ساكت
5: لا بزحوا من احنا نزبيه عولوا تحت الزباله
3: اللي تيدقوا لا عفش لنا ايكم درجة أولى تقول أمر حرمان ده كله أنتم كواليتي درجة أولى اللي عفش لك لا قرر ما أنت بيلكم كل أنا يكال أي درجة لنا يوم كم بقول
0: أنت إذا متحزبني نلا كمان لي
3: أنا ما حزبكم عليكم أمرته ها كم بدير ودول عليكم لا عفش لأنه أسبوع من هليكم ولا هلا مسلكم ولا ندري أنا لجروشات تلا تكروا قلي أنا ناية ترف منا ونايكم محكم حفوز بس كرويتو وعفش جديد ما تعلق قلنا نوزعتكم وكركليات وصالح واللي تات هن تلفوناتهم قد مبدي عمل لو قال يريكم
0: لو ما حنا عفش نوس لا قلنا الزابيت وشيك السوق زلمه نبلو حنا ما قرا الا تحاقلنا انت ما لي
3: لا لا لا يدبين تحاقلنا كفو وخصوصا نايف هني انا امس انا التامر قلت له شغل هي سنقي سنه اذا قبينا شغل وقبي تجارتكم سن رايكم تحاقلنا تيبلو سنقي سلكم شغلكم التلالب لكم لك ولا اتي كون نايف
5: اتي كون تبي
6: عجيب
5: بدير مثلنا لكن تلوت لولو يتق المدرسه بسبتك ابوياك عششكو ودار الله شعيك انت دي بنفسه مني
3: لا لا لا دحن دحن انت جديد اللي كذا بزحت دي مكاسب واللي تات يتدقفني حارك انك مسالك حديث بزحام لقتم سنه وانا عشاك يوم هتوم نو سو كسارات ابو يعني بزح كسارات اتيام انت ما شاء الله تبارك الله من كسارات كرو انت من كسار سليم اللي كمان سنه اللي كمان
0: منكور منكور منكور منكور انت يعني دي ما يتعبب لها دي ما يتعبب من مشنقل قدام من دت كريكه فشكي
3: ابي احضر انا موديك انا كر صالح وارها ونايف وكاليات واقلوم لمصلوق جنيت يعني قبل شكل رايكو دي كوري ما كيت ودي كوري
0: سمع سمع سمع انا نايل نوراي حتى انا درساي نايو ثلاث خسن نقطع امر نايو ثلاث خسن لي كرارها ولا مصولهم سب شنقولان تو مصلحتهم امره ومصلحتهم يتبدم النوم سمعنا ليك ها كارا اللي حصان وقولوا له مصلو من هدفهم من داش كفكاهم كنا قلتاش يوم جريمه كم سلطه تمر انت
3: يا بيعدار شغل هين من مدول جريمه قبا انا عند الدرس مال

سلام كما يعلكم ذ خبركم تا خطا تلتي فرك معلت فرع عن كوينون لومي 14 مسكر زتدالو زين اوشتن وتان هيدنا لكم كريمنا لنا

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة الأمريكية. اجتماع في أفعبت حول بدء العام الدراسي 2026/27. تكريم الطلاب المتفوقين في أسمرة. كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ باليستية ردا على مناورات. منافسو بريكس الغربيين يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. وألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من

فقط. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم في 5 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى عظيمة لفصل جديد في بناء الوطن. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى الولايات المتحدة السيد برهان جبرهيوت أهمية هذه الفعالية التي تقام بالتزامن مع مناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وسلط الاحتفال الضوء على تاريخ مدرسة الثورة وحملة الجبهة الشعبية على لتحرير إريتريا في مجال التعليم بشكل عام، وتضمن محتوى بصري ومادي يعكس حياة طلاب مدرسة الثورة ومقدمي الرعاية والمعلمين ومسيرة التعليم في ظل ظروف النضال وتحدياته وفعالية التعليم على أرض الواقع والعلاقة بين التعليم والحياة الاجتماعية وأعمال الغزاة وفظائع العدو، فضلا عن دور المعلمين ومقدمي الرعاية وإسهاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، احتوى الحدث على محتويات مكتوبة تضمنت على مقابلة مع الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة اليوبيل الفضي لمدرسة الثورة، وفيلم وثائقي عن تاريخ مدرسة الثورة وقصة عن تاريخ القوات الجوية والبحرية، كما تم استعراض تاريخ المرأة في مجالات التعليم والعمل والنضال ورؤية الجبهة الشعبية في مجال التعليم وواقع التعليم في إريتريا المستقلة وأهمية اللغة الأم في التعليم ودور ومساهمة المغتربين في قطاع التعليم في إريتريا. وفي كلمة لها عبر تقنية الفيديو من العاصمة أسمرة، صرحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن الحكومة الإريترية جعلت اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة حدثا وطنيا، وذكرت أن ذلك إلى جانب الشعار المختار ينبع من إيمانها الراسخ بأن التعليم وإعداد مواطنين متميزين يشكلان ركيزة لتنمية البلاد. وذكرت الدكتور حليمة بأنه ينبغي لكل مشارك في هذه المناسبة أن يراجع نفسه ويفكر في كيفية المساهمة في خدمة وطنه وشعبه مستفيدا مما اكتسبه من معارف وخبرات وقدرات. وتخلل الاحتفال إلقاء قصيدة الورود الحمر وأداء أغاني الجبهة الشعبية من قبل طلاب مدرسة آدال، إلى جانب عروض ثقافية وفنية قدمها مغنون وموسيقيون مشهورون. وفي الختام، وزع الشهادات التقدير والتكريم على ممثلي مقدمي الرعاية وزوي الشهداء. عقد مدير مديرية أفعى بتا السيد أحمد محمد نور رجب اجتماعا مع مسؤولي المدارس والمعلمين لمناقشة بدء العام الدراسي 2026/27. وخلال المناقشة التي حضرها 300 مشارك، حث السيد أحمد مسؤولي التعليم والمعلمين على المساهمة في إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءة، وذلك من خلال تجنب التأخير في بدء الموسم الدراسي. وصرح السيد موسى آدم مسؤول مدارس مديرية أفعى بتا بأنه سيتم بذل جهود جادة للوصول إلى المناطق التي لم تشملها الخدمات التعليمية في العام الدراسي المقبل، ودعا المشاركون إلى إيجاد حلول فورية لنقص المعلمين والفصول الدراسية والكتب المدرسية، وإلى تنفيذ إجراءات تعيين المعلمين وتدويرهم قبل بدء العام الدراسي. في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن فرع اتحاد موظفي الخدمة المدنية في مديرية أفعى بتا أجروا تقييما لأنشطتهم. وفي سياق متصل، أفاد اجتماع عقد في 10 سبتمبر بأن عدد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة قد ارتفع بنسبة 63% في مديرية عتة كليزان بإقليم عنسبة. وصرح الأستاذ سرافي الكفلي جرجيس مسؤول المؤسسات التعليمية في المديرية بأن البرامج المخطط لها خلال هذا العام أو العام الماضي قد نفذت على النحو السليم، وبلغت نسبة نجاح الطلاب 81%، كما سجلت نتائج مشجعة في الامتحانات الوطنية. كرمت مدرسة الضياء للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومدرسة عوت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدينة أسمرة طلابها المتفوقين. وقال مدير مدرسة الضياء الأستاذ سهل أبراهام في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 13 سبتمبر في المدرسة أن 11 طالبا حصلوا على درجات تفوق أعلى من 90% في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، بينما حقق 17 طالبا ما بين 3 و4 نقاط في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر. وفي حفل مماثل أقيم في مدرسة عوات الابتدائية والمتوسطة، منحت الميداليات والشهادات للحاصلين على درجات بلغت 90 وما فوق في الامتحان الوطني للصف الثامن، الميداليات والشهادات ولوحات الحاسوب ل20 طالبا حصلوا على درجات تفوق عالية.
وذكر مدير المدرسة الأستاذ بلاي برهي تقديم كأس التفوق للطلاب الذين حققوا نسبة 99.6%. كما حثت لجنة أولياء الأمور الآباء والأمهات على الاستثمار في أبنائهم، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق عملية تعليمية ناجحة دون مشاركة أولياء الأمور. من جانبها حثت مدير مديرية أخريا السيدة ليا برخت آب والسيد يوهنس سلومون مسؤول قسم متابعة المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط الطلاب على عدم الاكتفاء بما حققوه من نتائج، بل مواصلة العمل بجد لإتمام التعليم المقبل.

السيول، وهدف النفير المنظم في خور سامبو في 10 من سبتمبر إلى منع الأضرار الناجمة عن السيول على البيئة والزراعة. وتم إنشاء حاجز للتحكم في الفيضانات يبلغ طوله 64 مترا وارتفاعه 1.5 متر. وذكر قادة الجيش والمسؤولون عن البرنامج أن العمل سار بسلاسة وكفاءة. قال المهندس تسفا مريم قبرهوات مسؤول فرع البيئة في إقليم عنسبة إنه يمكن الاستفادة من النفايات بشكل عام والنفايات المنزلية بشكل خاص إذا ما عولجت وأديرت على النحو السليم. وأوضح المهندس تسفا مريم بأن النفايات تتكون من مواد صلبة وسائلة، وإذا لم تتم إدارتها ومعالجتها بشكل سليم فإنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة والبيئة، مضيفا أن الوعي العام أمر بالغ الأهمية للتخلص السليم من النفايات. وأشار إلى أن الخيار الأول هو التخلص منها، والثاني هو تقليلها، والثالث هو تحويلها إلى مورد يمكن استخدامه كليا أو جزئيا وبأقصى قدر ممكن دون التسبب في تلوث أو مشكلات أخرى. وقال إن ذلك يشمل معالجة ما لا يمكن استخدامه والتخلص منه بطريقة تراعي الاعتبارات البيئية والصحية. وأضاف المهندس تسفا مريم أن حوالي 70% من النفايات المنزلية قابلة للتحلل الحيوي، وقال إنها تقنية ينبغي استخدامها لإدارتها بشكل سليم وتحويلها إلى أسمدة طبيعية. وأوضح أن النفايات مثل الجلود والبلاستيك تصنف على أنها خطرة، في حين تصنف زيوت المحركات المستعملة والنفايات الطبية على أنها شديدة الخطورة. وفي الختام حث المجتمع على زيادة الوعي بشأن النفايات وإدارتها بشكل سليم، إذ إن هذه المهمة لا تقع على عاتق وزارة المياه والأراضي والبيئة وحدها. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. وجاء هذا الإطلاق في عقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وأن الصواريخ قطعت مسافة تناهز 250 كيلومترا. ونددت بيونغ يانغ الشهر الماضي بمناورات فريدوم إيج التي تجرى في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة، فيما يأتي الإطلاق الأخير في سياق تصعيد متكرر ترافق مع المناورات المشتركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المنافسين الغربيين لمجموعة بريكس يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة وصفها بأنها غير اللائقة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء سبوتينك الروسية. وأضاف بوتين خلال منتدى الأعمال لمجموعة بريكس في نيودلهي أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على روسيا، لافتا إلى أن هذا العدد يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. وتعد هذه أول مشاركة لبوتين حضوريا في قمة بريكس خارج روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير من عام 2022. كما يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات. تجمع القمة التي تعقد يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري قادة بعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. في النبأ الأخير، عززت ألمانيا والإمارات علاقتهما في مجال الطاقة بمجموعة من الاتفاقات تغطي قطاعي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وذلك في إطار مسعى استثماري أوسع بقيمة 40 مليار يورو لدعم صناعة أكبر اقتصاد بأوروبا. وفي ظل علاقة تجارية تبلغ قيمتها نحو 15.5 مليار دولار سنويا، يسعى البلدان لتطويد العلاقات أو البلدان لتطويد العلاقات لمواجهة تنامي الضبابية السياسية والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووقعت RWE أكبر شركة إنتاج للكهرباء في ألمانيا مذكرة تفاهم مع شركة مصدر للطاقة المتجددة المدعومة من الدولة الإماراتية بخصوص مشاركة مشتركة محتملة في مزادات بشأن طاقة الرياح البحرية الألمانية في عام 2027، والتي تغطي استثمارات محتملة تزيد قيمتها عن 3 مليارات يورو. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة.

الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة الأمريكية. اجتماع في أفعبت حول بدء العام الدراسي 2026/27. تكريم الطلاب المتفوقين في أسمرة. كوريا الشمالية تطلق مجدداً صواريخ باليستية رداً على مناورات. منافسو بريكس الغربيين يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من الاتفاقات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم.

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ንምጅማር እምበኣር ነቶም ነዚ ብርሃን ከነሰማቕር ዘይትካእ ሂወቶም ዝኸፈሉና ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምዝካር ኩልና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል
1: مشهد الله فاضل إذانا ببدء الحفل فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار
0: نذكر سماعتات ندالو ذكر سماعتات

0: ናይ ፍስሓን ሓጎስን በዓል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ህዝባውያንን ሃይማኖታውን በዓላትና ሕላገት ሃገራዊ ክብርታትናን መንነትና ምዃኑ ብምግንዛብ ብክብሪ ተዓቂቦም ናብ ወለዶታት ንምስግጋሮም ወይ ከዓ ንምስግጋርን ፍቕርን ስኒት ሓድነት ህዝብና ወትሩ ዓመት መፅአ ብኽብ ዝበለ ሰነ ስርዓት ኣብ ምዝካር ተፀሚዱ ይርከብ። ህዝቢ ኤርትራ ንክልቲኡ ሃይማኖት ብሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ ክልቲኡ ሃይማኖታት ብሓይሊ ዘይኮነ ብድልየቱ ወይ ከዓ ብርድየት ብመልእኽቲ ወይ ከዓ ብርሳላ እዩ ነዚ እምነት እዚ ተቐቢልዎ። ስለዚ ፅኑዕ እምነቱ ካብዚ ፅኑዕ እምነት እዚ ተበግሲ እዩ ሃይማኖታዊ በዓላቱን ዘኽብሮን ዝዝክሮን። ኣብ መወዳእታ ንዚ ኩሉ መደብ እዚ ንምዕዋት ዝፀዓሩ ሚኒስትሪ ዜና ምምሕዳር ዞባ ብጋሽ ባርካን፣ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽን፣ ምምሕዳር ከባቢ ገረንፊት፣ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን፣ ወናማት ስነ ጥበባውያን ጉጅለ ባህሊ ኣሰርን ድምፃውያን፣ ብሽም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ልባዊ ምስጋና የቕርብ። ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዓወት ንሓፋሽ።
1: السيد حاكم اقليم القاش بركه، سعادة السفير محمود علي حروي، السادة مسؤولي الحكومة والجبهة وقيادات الجيش، اليوم 11 سبتمبر 2026 نحيي مناسبة عيد القديس يوحنا بحفاوة كبيرة بالتعاون بين وزارة الإعلام وإدارة اقليم القاش بركه على مستوى البلاد في ضاحية قرنفيت بمديرية عالي القاش. وبهذه المناسبة نهنئ الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وقوات دفاعه الباسلة بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص بمناسبة عيد القديس يوحنا. أن الاحتفال بعيد القديس يوحنا هذا العام يعد فريدا لكونه يصادف الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى راسخة حملة جديدة لبناء الوطن. عيد القديس يوحنا هو مناسبة لوداع موسم واستقبال موسم آخر، ويتم إحيائه عام إثر آخر في نهاية الخريف الماطر، حيث تشارف المحاصيل على النضج وتزهر النباتات وتحصل فيه الطيور وعامة المخلوقات على غذائها، وتنظم فيه المناسبات الاجتماعية ويبدأ فيه الطلاب دراستهم، وبالتالي فهو موسم الرخاء والبهجة. إدراكا منها بأن الأعياد الدينية والوطنية هي تعبير عن قيمنا وهويتنا، ظلت الحكومة الإريترية تعمل على المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال وترسيخ الحب والوئام والوحدة بين أفراد شعبنا من خلال إحيائها سويا عاما إثر آخر. لقد استقبل الشعب الإريتري الديانتين الإسلامية والمسيحية طواعية وليس بالقوة، وبالتالي فإنه يحيي الأعياد الدينية عن قناعة وإيمان راسخ. في الختام أتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل، وعلى رأسهم وزارة الإعلام وإدارة مديرية عالي القاش وضاحية قرنفيت، والشكر موصول أيضا لمفوضية الثقافة والرياضة وفرقة أثر التي تحيي هذا الحفل. النصر للجماهير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
2: يا تاويت قجلي بحالي أو سابي ممحدار كباب برار ببخنيات بعال قدوس يوحنس نكلهم ما أمنا كريستيان يوحنا النابلت نزي بعال زمعرق يا تاوي تلهتات كتقرب تداليا سلزالا نكلهم تعذبوا أب قربان رحوقن يعذبوا زلو مصادي كخون تصفى نقبر

0: نشاد والله فاضل، التحية لكم والتهنئة بمناسبة عيد القديس يوحنا. كما ذكرنا في البدء، هذا الحفل يتم نقله مباشرة من مديرية عالي القاش بضاحية قرنفيت، وتحيي فرقة أثر الفنية وكوكبة من الفنانين الكبار.
1: كبراتن كبرانن اب سفح مدبنا نسقرلنا نلومي اب تحتي طلال كوميشن بحال سبورتن ايرترا تحقيفات نطف جوجل بحالي اثر ادميقاتو ختمسيا مس جوجل بحالي اثر زلو سنطمنياتات ببحده كلاليكم سنطمنياتات برخت غويتوم يوسف حمد برختي ولد سلاسي تانكي منستاب غبر غرغيش ارمياس كفلزغي سليمان احمد فريوت بريو ادم فايد عامر هانيبال فصوم يسرا محمد صالح مليون نغاسي تمزغن ميكيلو احمد احمد الدين هينوك فصوميام دغيمنا مكتالكم بخبري ندعدمنا نابي صفحه مسنادو بجله بحال اثر نسغركم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. وفيها الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة، دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في الهابت، تكريم للطلاب المتفوقين في أسمراء. كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ باليستية ردا على مناورات. منافسو بريكس الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم بطولة غير لائقة. وألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من الاتفاقات. أهلا بكم مشاهدينا. تم في 5 سبتمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى عظيمة لفصل جديد في بناء الوطن. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى الولايات المتحدة السيد برهان قبرهوت أهمية هذه الفعالية التي تقام بالتزامن مع مناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وسلط الاحتفال الضوء على تاريخ مدرسة الثورة وعلى حملة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في مجال التعليم بشكل عام، وتضمن محتوى بصري ومادي يعكس حياة طلاب مدرسة الثورة ومقدمي الرعاية والمعلمين ومسيرة التعليم في ظل ظروف النضال وتحدياتها، وفعالية التعليم على أرض الواقع والعلاقة بين التعليم والحياة الاجتماعية وأعمال القزاة وفضايا العدو، فضلا عن دور المعلمين ومقدمي الرعاية وإسهاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، احتوى الحدث على محتويات مكتوبة تضمنت مقابلة مع الرئيس السياسة فورقي بمناسبة اليوبيل الفضي لمدرسة الثورة، وفيلم وثائقي عن تاريخ مدرسة الثورة، وقصة عن تاريخ القوات الجوية والبحرية، كما تم استعراض تاريخ المرأة في مجالات التعليم والعمل والنضال، ورؤية الجبهة الشعبية في مجال التعليم وواقع التعليم في إريتريا المستقلة، وأهمية لغة الأم في التعليم ودور ومساهمة المغتربين في قطاع التعليم في إريتريا. وفي كلمة لها عبر تقنية الفيديو من أسمراء، صرحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن الحكومة الإريترية جعلت المهرجان حدثا وطنيا، وذكرت أن ذلك إلى جانب الشعار المختار ينبع من إيمانها الراسخ بأن التعليم وإعداد مواطنين متميزين يشكلان ركيزة لتنمية البلاد. وذكرت الدكتورة حليمة بأنه ينبغي لكل مشارك في هذه المناسبة أن يراجع نفسه ويفكر في كيفية المساهمة في خدمة وطنه وشعبه، مستفيدا مما اكتسبه من معارف وخبرات وقدرات. خلال الاحتفال إلقاء قصيدة الورود الحمر وأداء أغاني الجبهة الشعبية من قبل طلاب مدرسة أدال، إلى جانب عروض ثقافية وفنية قدمها مقنون وموسيقيون مشهورون. في الختام، وزعت شهادات التقدير والتكريم على ممثلي مقدمي الرعاية وذوي الشهداء. عقدت دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة الممارسات الضارة وضمان حقوق الأطفال والنساء في مديرية أفعبت. وأشاد رئيس مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد محمود محمد سعيد بالأنشطة التي نفذتها اللجنة العاملة منذ نوفمبر 2023 في الإدارات المحلية والمدارس ومجموعات الاتحاد الوطني للمرأة ورجال الدين وأفراد المجتمع الآخرين. وخلال التدريب قدم شرح واف للممارسات الضارة المحظورة قانونا والتي لها عواقب صحية وخيمة. وأكد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب على أهمية التقييم والتدريب المتعلقين بحقوق الطفل وزواج القاصرات وختان الإناث وغيرها من الممارسات الضارة، وحث على استمرارهما. وحث المشاركون وزارتي الصحة والتعليم والشرطة واتحاد المرأة على تعزيز دورهم في الحد من زواج القاصرات، كما حث السكان على التعاون مع اللجنة لإنجاز عملها. كرمت مدرسة الضياء للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومدرسة عوت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدينة أسمرة طلابهما المتفوقين. وقال مدير مدرسة الضياء الأستاذ سهل إبراهام في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 13 سبتمبر في المدرسة أن 11 طالبا حصلوا على درجات تفوق أعلى من 90% في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، في بينما حقق 17 طالبا ما بين 3 و4 نقاط في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر. وفي حفل مماثل أقيم في مدرسة عوت الابتدائية والمتوسطة، منحت الميداليات والشهادات للحاصلين على درجات بلغت 90 فما فوق في الامتحان الوطني
للمرحلة المتوسطة، والميداليات والشهادات ولوحات الحاسوب لعشرين طالبا حصلوا على درجات تفوق عالي. وذكر مدير المدرسة الأستاذ بلاي برهي تقديم كأس التفوق لطالبة حققت نسبة 99.6%. كما حث لجنة أولياء الأمور الآباء والأمهات على الاستثمار في أبنائهم، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق عملية تعليمية ناجحة دون مشاركة أولياء الأمور. من جانبها حثت مديرية أخريا سيدة ليا برخت آب والسيد يوهانس سلمون مسؤول قسم متابعة المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط، حثا الطلاب على عدم الاكتفاء بما حققوه من نتائج بل مواصلة العمل بجد لإتمام التعليم المقبل بنجاح. كما كرمت مدرسة عوة الابتدائية والمتوسطة 10 معلمين متميزين. في إطار الجهود لاستفادة الطلاب من الإجازة الصيفية، تخرج في 10 سبتمبر الجاري في مديرية بارنتو 480 طالبا تلقوا تدريبا في مهن مختلفة حوالي 4 أشهر. وشمل التدريب أساسيات تكنولوجيا الحاسوب والإسعافات الأولية وتصفيف الشعر والرسم والتمثيل والمكياج. وأكد مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية بارونتو الشاب فورتوناتو محمد صالح أن تعلم مهنة في سن مبكرة له أثر بالغ على السنوات اللاحقة من حياة الطلاب. وقال رئيس قسم المشاريع في فرع الاتحاد في إقليم القاش بركة الشاب بخيت آدم أن سر النجاح يكمن في الوعي والتنظيم. من جانبه أشاد مدير مديرية بارونتو السيد تسفى ألم بهتا بأنشطة الاتحاد، وحث الإدارة والشركاء الآخرين على تعزيز التعاون. نظم نفير تنموي في إدارة ضاحية ماتالو في مديرية الدقة محره بتعاون قوات الدفاع والشعب لبناء مجرى تحويلي للسيول. وهدف النفير المنظم في خور سامبو في 10 سبتمبر إلى منع الأضرار الناجمة عن السيول على البيئة والزراعة. وتم إنشاء حاجز للتحكم في الفيضانات يبلغ طوله 64 متر وارتفاعه 1.5 أمتار. وذكر قادة الجيش المسؤولون عن البرنامج أن العمل سار بسلاسة وكفاءة. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. وجاء هذا الإطلاق في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وأن الصواريخ قطعت مسافة تناهز 250 كيلومترا. ونددت بيونغ يانغ الشهر الماضي بمناورات فريدوم إيج والتي تجرى في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة، فيما يأتي الإطلاق الأخير في سياق تصعيد متكرر ترافق مع المناورات المشتركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المنافسين الغربيين لمجموعة بريكس يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة وصفها بأنها غير لائقة وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف بوتين خلال منتدى الأعمال لمجموعة بريكس في نيودلهي أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على روسيا، لافتا إلى أن هذا العدد يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعا. وتعد هذه أول مشاركة لبوتين حضوريا في قمة بريكس خارج روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022، كما يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات. وجمعت القمة التي عقدت يومي 12 و13 سبتمبر الجاري قادت بعض أكبر

تغطي قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وذلك في إطار مسعى استثماري أوسع بقيمة 40 مليار يورو لدعم الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي ظل علاقة تجارية تبلغ قيمتها نحو 15.5 مليار دولار سنويا، يسعى البلدان لتوطيد العلاقات لمواجهة التنامي الضبابية السياسية والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقعت RWE أكبر شركات إنتاج الكهرباء في ألمانيا مذكرة تفاهم مع شركة مصدر للطاقة المتجددة المدعومة من الدولة الإماراتية بخصوص مشاركة مشتركة محتملة في مزادات بشأن طاقة الرياح البحرية الألمانية في 2027، والتي تغطي استثمارات محتملة تزيد قيمتها عن 3 مليارات يورو. يطالب أكثر من 60 ألف كندي بإبعاد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، متهمين إياه بالتدخل في السياسة الكندية وتقويض العلاقات بين البلدين. وتدعو عريضة إلكترونية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لإعلان هوكسترا شخصا غير مرغوب فيه وإنهاء مهمته، متهمة إياه بالتدخل المتكرر في الخطاب السياسي الكندي بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وبالمساهمة في تطبيع دعوات الرئيس دونالد ترامب لجعل كندا الولاية الأمريكية 51. وترى العريضة أن تصريحات السفير تجاوزت الحدود الدبلوماسية، وتطالب الحكومة بإثارة سلوكه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وبموجب القواعد الكندية، تحتاج العريضة إلى 500 توقيع صحيح على الأقل لعرضها رسميا على مجلس العموم وإلزام الحكومة بالرد عليها. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في أفعوت. تكريم للطلاب المتفوقين في أسمراء. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى. بوتين يقول بأن الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعززان علاقاتهما في مجال الطاقة. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مشاهدو الله فاضل، كان بودنا أن يتواصل هذا الحفل، ولكن نظرا لانتهاء الزمن المخصص نكتفي بهذا القدر، ونتمنى لكم عيدا سعيدا، ونبلغكم تحيات وشكر فرقة أثر الفنية التي أعجبت بتفاعلكم الشديد، ونتمنى أن نلتقي بكم في برامج قادمة.
1: أبي زتفال يا خرنعت بمخان مربات أرغلو تلفزيون إرترا أبي مكتال زيز أنعهم كبرات كبرانت عزبتنا أبي زوبا غاش باركا لعلاي غاش أبي كابي غرنفيت كايت أنحى مدب أبزي نزاز مالونا مستر هزبي غرنفيت وعيلكا تحدر زمونا يكونن تخونغن ساعات سلازة أخلا هل إقزي نرخب نخونكم بفؤاد أملاخ سلخول نغرقن أزينا نمسكنكم يقن يلا.
0: شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وعيد قديس يوحنا مجيد
1: بلوس اقابلا غوزكم كل نجر سلاز عجبنا دقيمنا نمزقنكم يا غني الله.
0: شكرا على تفاعلكم اللامحدود، ونتمنى ان نلتقي بكم في برامج قادمه.
1: ابو سراح زوعلو ابالات مينستر زينا سالتي سامييل يوحنس افوم تقاي امان تخله سيمون مرهوي ابراهيم علي تكنيك داويت كيدانا إسياس يمانا حبن تخلى إريترات أمانيئل والدقرقش ورائل عرفينا درق سئلي كبروم تهيي راديو دمز حفاش إيرترا ودب قرماي عمر آدم مرحتي مكينا يوناس زكارياس حبن هابتوم يمانا عند برهان دانيئل تخلو شمسي سعيد كمون أواتنا يزمدب علو عثمان ألم يوهانس قناتو كسات برهان محمد عبدالله أبو كفاح أداوي تولد كمون أبراهام ميكيل بحبار بمخيننا نزوبا غشواركا لعلي غش ونام هزب غرنفيت بلبي نمزغن كابزي بمغتال مدبنا بهاقراوي مزمور كنزازم كولاتكم كابزو لخمو حف
0: سنختتم برنامجنا بالنشيد الوطني، فلنقف جميعا إكراما وإجلالا لهذا النشيد.
1: نهاقراوي مزمور ندالو بحبار هاقراوي مزمور نزمر

أنت حاملة خا مساينا نقرر لنا حاملي نتا مهفتة ميتيا مالتيو كم زازر أنا يا خا سرار حقا نتعنا أخو لنا نقر بحن سابقتينا لقنا نعيش تيشالي أنا إنا نورد لنا بغت قالي إنا نورد حاملة خل جزيا حاملة قصد حاملة سبيناتش بقى سلست داي عند حد أتا استخدتو وخلي بقى نتاد صراحة نايا دورهوخا قبل على التاروس كان نفس الصعينة

0: اسمعني بلاي مليوني هابني مليوني مليوني مليوني اسمع اسكي مليون كتمنى يكون انت رادينا كما يدينا قرو
1: انت هو خمزة حسب كاي كونن انا كن كسيرة فركي مليون كنو سادب لك اللهم
0: اها ابزخو سيبولو للكاري ها بكا موت حوتي كوين نقرو
1: انت ترد عن بجاها بجاها ترد عن بلك اللهم
0: دحان بل سرين قول كاب سانتا ها موزحيو تلي وسيلي السلي اي انا نختري اني سرين قول قول بلك اللهم
2: بيلا بيلا
3: وا وا حلو حلو
4: هينتا
3: تحلو
4: هينتا
3: انت اصل دخمي ليزو هلالي لنا نتشنق دعا عين فالفالي تكنزب رخيبي عنديتا
4: وو قدف قدف قدف دعا نعنا ينعنا قدف
3: وا نبي كنك إلا انت انت توقي السباي
4: انت انت زينات كم منتاي حلنا الروت بلاي نبركان قدف دعا حلنا الروت بلاي نبركان
3: وانت سباي سمعنا نبلك اسمع وفلما تجنزب مصامون يحلنا خاصبح نريو تا يحلنا حلنا لك حلنا سب تعرب نعرع طمارات فقد اللونع نعر نعر
4: كلا بلا ريني وا انت خمزي لي بازو هللو جنزبنا حطيات انت واهلا لايك بلو سانتا خمزي
3: سوق بلا حيره ما يبانك ناس حطيات كتوهلل امبر جنزب كتوهلل لا رانا سوق بلا اورماي اورماي قرن من بهاقن كاب صبح حد الريحو حايلو ر ر ر ر
4: نترى ساعتك يا هذا زين عليك حن زلو نكو قعدت هيده ابزع فوق دربي
3: انا مسكر لهم مسخ حيلهم حوي مسخ لهم مس مغش شغل دربي لينا حتى تهويتنا كو انت هم نوخ واحد انت نوخ وحدو
4: نوخ واحد
3: بلو بلا معك بلو
4: بل
3: وزع وزع وزع بزلخ بلاين بلين انت بلزنا بركه بس تفلع
4: ها بلاين تخلاين انت بلزنا بركه بزي
3: رابع يكون فقاد جنزب جلاي بس تفلع تفلع
4: سمعوا إذا انجنزب تمسوان ديهم أي

0: بجاهم تفاقروا
1: بجاهم تفاقروا
2: بعد ما غيركم
3: اوه تلزازيبكم
0: ندخا عدررو
1: عدررو
2: جنزب دماء قراء
3: اوه قراء حسب جنزب
0: كيدناب سبح لنا
1: كيدناب سبح لنا
2: نسو ما يبقون يوم
3: اوه يبقون كان يوم جنزب
0: متان كمغلونا
1: اموخ اموخ قبلونا.

سنة ماسيام حيسام وحيسات مطابلتنا ساعة السمان قابه لك للا ساعة لدال أخبار قدمكم سلف فارس أخبار. التغليم قبلت نيعادات واجتماعيات احتفالات بواجب قل تحفز متفاقد تقدمها. التغليم مقبل لتركب مدارس الدياء وعود لفدب ودرسها من جوازها بيان. اتدار الدوائر حمد زالو مديرية دقم حرب معاونة شعب وأنفار ودفع فيرار عمار سابقلام. بولندا مثل حلف اتحاد اوروبا على تقلاع علاقه تجارة واقتصاد مثل حلف نيتو لتوديا اتفاق عسكريه وامن كمثل لتوسع شرحات. كندا مثل اتحاد اوروبا على تقلاع علاقه تجارة واقتصاد قلت تطورها مبادره تقلاع تنساتو. هند ونيوزيلندا مجال حر تجارة واقتصاد راس مال اتفاقيات قررت. ناي عادات واجتماعيات عيادنا سني إن تحفز توقم قل لقته أو أقمام قل لتعدى بواجب قل تشك أبو من قسم سياحة تغليمة مقبا السيدة تسفاي قرما يتفاق دام ورط من اللوم اتفاقات أو احتفالات أتكفلت ورح سبتمبر لاتقب حولية أبونا أنبس كمتا تشرح اللي هي بزح شعب لحدر إتا عباي مناسبة اجتماعيات سبتا بزمناي مشاقي أسلا قل إيل تبلل أب مئمرة لتمرح حفز قل لكبا ومثل المجتمع معاونة قل تهله مهم كمتو شرحام. مشاركة بترتم مثل عولمة اندت سابطان لتشابب لهلا نبار فاسد أتعاداتنا وورسنا تأثير قل إيل كبا أتو أقد شباب فاز عام وحصورام قل لكبا أطفانو. حوليت أبونا أنبس حرستاي التيوغ لآتي تسئت لتصنحتو وقت لاقب احتفالتو. مدينة أسمرة لتركب مدارس مقبايت وكالايت درجة الدياء كم سلومة أولايت ومقبايت درجة عوات فدا بيام درساهن جوائز هبيام. اليوم 13 سبتمبر حرت مدرسة الدية أخريام تلقبت مناسبة هبة جوائز مدير لمدرسة ممر سهلة أبراهام تسمع كلمة يوم عامت توطني امتحان سامنا فصل عصر ورود درسي زياد سعام تايت توطني امتحان عصر وكلا فصل ماتريكي عصر سبع درسي من ثلاث أسك أربع نقطة تامت كمسل أمتصو شرحام. أتى أولايت ومقباي درجة مدرسة عود تلقى بأحد لشبه مناسبة أتوطنية امتحان سامنا فصل ساعة وزيادة ولسجلوا مداليات وشهادة لتوقل نقاط قلام صوهي عسرة درسي مداليات تابلت وشهادة تهيبام. أتى مناسبة ساعة وسع نقطة سسم تايت لامتصات لفدبت درسي كاس كمسل نسات مدير لمدرسة ممر بلاي برهي حبرام. لجان والدين ابترتهم أنبل مشاركة والدين لتسرق البرنامج دريس وأدرسوا تثبت على والدين تجنيتهم لو ودوا فيرارو قل للدكبات فاقدام. مديرة مديرية أخرية أو مديرة مديرية أخرية السيدة ليا برخت أب ومسؤول متابعة مدارس كالأيت درجة تغليم مقب استاذ يوهانس سلومون ابترتهم درسة أب أقلو ركبو فقريت عند إيرتنايتو أقل زياد فقريت أب ما تسبال قل لخدمه فاقدام. مدرسة أولايت ومقباية درجة عواتن بل اللي قل عصر المسل سنة 3 مدرسين أتنايتت. أتدار الدوائح حمد صالو مديرية دقم حري أبا معاونة شعب وأنفار قوات دفاع أتشغيت عقمت لركزة في رار عمار تسرقلام. هدف لات يوم عصر سبتمبر تحليل سامبو لقبة في رارو زلام عقب لسبب يوحيز الدوار وحرس الجري ومدرة

لعل وراتات متبادل اب نوعية وقياسو لا وسعكم سالتو تأمرام لكن هلا نيوزيلاند تهند 10 بليون دولار اللي تواقم في راروكم سلت وده التاتفاق شرو حلام هند مدرت زياد رسوم جمارك امريكا قلت وركم سلت فناطي دول حر اتفاق تجارة فرم كم سلله تقارير لا افهمهم. هاي سامة طاولتنا قلنا ساعة لا دوري على أخبار قبط عدو خارج دي بالله تمام اللي نارس أخبار بتقمان تغليم قبلت هنا عادات واجتماعيات احتفالات بواجب قل اللي تحفز متفاقة تتقل تمام التغليم قبلة لتركب مدارس الدياء وعوتق اللي فدا بيام درسة جواز هبيام إدارة الدوائح مزالو مدير الدق محرة بمعاونة شعب أنفار قوات دفاع فيرار عمار سار كلام بولاند مثل حلف نيتو لتودي دفاع عسكرية وأمن كمسل توسع شرحات كندا مثل الاتحاد الأوروبي على تقل علاقة تجارة واقتصاد قلت تطورها مبادرة تقل تنساتو ندوة نيوزيلندا مجال حر تجارة وكسة رأس مال اتفاقيات فرمها متابعتكم محمد

0: قدام يا جماعه.
1: هات يلا قبل هو على دولة سيتو يوم يديكم. ها؟
2: ايوه.
1: يا ري بس الا سيت. انا زين تمشي قوي. وانا كان لازم لدي بيتهم ابوهم شنطلو. بنصبهم بينا.
2: ايوه.
1: انا سوري هذا يقول لك انا كيف معي.
3: لا هبان عندك قبل هبان اخيك شافك. مو باب هلينا.
1: عليكم
4: نتريس. مرحبا عليكم السلام.
0: بشرات بشرات بشرات مصورات
4: بشرات كاتسني نايميت انا بشرات
0: سنين ليتا محمد وبامنه ابعلوا افان
4: ها
0: سته لو بكيتا نسريت وكديجا
4: ها
0: عندنا عندك كما كما ما تصاصو تمام
4: لا تا
0: سبق عندك كما كما ما يقرا دافنا
4: يا
0: ايوه اذا سمعيني كل حفر وما يقور اقل الدفن على الاماكن طلول اقل ينشف من اللي وحد يبسامن حتى دول نقوت الحزه الا قبينا الاثنين
4: لا تا
0: ايوه
4: يا
0: استنى
4: ما شاء الله كفالك نسنحو يا عافه لا قدامنا اذا الشاف
0: سمعيني نسريت يوم انت ميت تاكانك يوم ندير ايكو اذا انا اقول لكم ايكم من اكانا كيوم من
5: ما تقول
4: ايش
5: بدي سامعت قلكم لقد بيت حاسه قمت انا تبلي انا اصبح ودي راح نعرف
0: قد حنتو لما نقبي الا حناني تحنكته سميت نكرت بقصو كبل لنا نسريت سمنا باره من الكيت
4: انا راح كويس راح
0: بلقن
6: كل مساكب صاصوت بدفنات سقعنا ابدي

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بأبرز العناوين. دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة. دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في أفعبت. حملات واسعة النطاق في نقفة للحفاظ على المياه والتربة. الهند والصين تتعهدان بتعزيز الروابط التجارية والنقل. غينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعاون. روسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطية لتأمين احتياجات السوق المحلية. السلام عليكم ورحمة الله. أكد السيد تسفاي جرماي من قسم إدارة السياحة في الإقليم الجنوبي على ضرورة العمل بجدية على مهرجاناتنا الثقافية والاجتماعية، وذلك للحفاظ على تقاليدها ومكانتها المرموقة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أحد هذه المهرجانات هو تجمع أبناء أنبس في منتصف شهر سبتمبر، مضيفا أنه يعد ملتقى اجتماعيا هاما يلتقي فيه الناس وتصار فيه التقاليد ويحافظ على النظام للحلول التي دون أن تضغى أدوات وزخارف العصر على أصالتها. قال إنه من المهم إجراء أبحاث يقودها خبراء والعمل بالتعاون مع المجتمع. وذكر المشاركون من جانبهم أن الممارسات الناشئة المرتبطة بالحداثة تشكل تحديا للتراث الثقافي والاجتماعي، وحث الشباب على التحلي باليقظة والاهتمام بالأمر. وفي الختام دعا السيد تسفاي جرماي إلى إطلاق مبادرات لاستكشاف التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة. ويعد احتفال أبونا أنبس مناسبة تقام في الموسم الذي تكون فيه المحاصيل قد بلغت مرحلة الإزهار والنضج، وحين يتطلع المزارع إلى تذوق ثمار الحصاد. عقدت دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة الممارسات الضارة وضمان حقوق الأطفال والنساء في مديرية أفعبت. وأشاد رئيس مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد محمود محمد سعيد بالأنشطة التي نفذتها اللجنة العاملة منذ نوفمبر 2023 في الإدارات المحلية والمدارس ومجموعات الاتحاد الوطني للمرأة ورجال الدين وأفراد المجتمع الآخرين. وخلال التدريب قدم شرح واف للممارسات الضارة المحظورة قانونا والتي لها عواقب صحية وخيمة. وكد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب على أهمية التقييم والتدريب المتعلقين بحقوق الطفل وزواج القاصرات وختان الإناث وغيرها من الممارسات الضارة، وحث على استمرارهما. وحث المشاركون وزارتي الصحة والتعليم والشرطة واتحاد المرأة على تعزيز دورهم في الحد من زواج القاصرات، كما حثوا السكان على التعاون مع اللجنة لإنجاز عملها. كرمت مدرسة الضياء للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومدرسة عوت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدينة أسمرة طلابها المتفوقين. وقال مدير مدرسة الضياء الأستاذ سهل أبراهام في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس 13 من سبتمبر في المدرسة إن 11 طالبا حصلوا على درجات تفوق أعلى من 90% في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، بينما حقق 17 طالبا ما بين 3 و4 نقاط في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر. وفي حفل مماثل أقيم في مدرسة عوت الابتدائية والمتوسطة منحت الميداليات والشهادات للحاصلين على درجات بلغت 90 فما فوق في الامتحان الوطني للصف الثامن، الميداليات والشهادات ولوحات الحاسوب لـ20 طالبا حصلوا على درجات بتفوق عال. وذكر مدير المدرسة الأستاذ بلاي برهي تقديم كأس

التفوق لطلاب لطالبة حققت نسبة 99.6 من 10%. كما حثت لجنة أولياء الأمور الآباء والأمهات على الاستثمار في أبنائهم، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق عملية تعليمية ناجحة دون مشاركة أولياء الأمور. من جانبها، حثت مدير مديرية آخرية السيدة ليا برختاء والسيد يوهنس سلمون مسؤول قسم متابعات المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط الطلاب على عدم الاكتفاء بما حققوه من نتائج، بل مواصلة العمل بجد لإتمام التعليم المقبل بنجاح. كما كرمت مدرسة وعوة الابتدائية والمتوسطة 10 معلمين متميزين. في إطار الجهود لاستفادة الطلاب من الإجازة الصيفية، تخرج في 10 سبتمبر الجاري في مديرية بارنتو 480 طالبا تلقوا تدريبا في مهن مختلفة لحوالي 4 أشهر. شمل التدريب أساسيات تكنولوجيا الحاسوب والإسعافات الأولية وتصفيف الشعر والرسم والتمثيل والمكياج. وكذا مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في مديرية بارنتو الشاب فورتوناتو محمد صالح إن تعلم مهنة في سن مبكرة له أثر بالغ على السنوات اللاحقة من حياة الطالب. وقال رئيس قسم المشاريع في فرع الاتحاد في إقليم الكاشبركة الشاب بخيت آدم إن سر النجاح يكمن في الوعي والتنظيم. من جانبه، أشاد مدير مديرية بارنتو السيد تسفى ألم بهتة بأنشطة الاتحاد وحث الإدارة والشركاء الآخرين على تعزيز التعاون. تجري في مديرية نقفة منذ منتصف شهر يوليو حملات واسعة النطاق تهدف إلى الحفاظ على المياه والتربة وإصلاح المدرجات والقنوات، فضلا عن حفر الحفر للشتول وزراعة الأشجار. وأشار مراسل وكالة الأنباء بأن الحملات تتم بمشاركة نحو 400 عامل بصورة يومية. وقال خبراء زراعيون يتابعون العمل إن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على التربة والمياه، وإنهم يتبعون أساليب علمية مشيدين بالمشاركة الكبيرة من جانب الشعب. بعد الفاصل سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت نيودلهي أن الهند والصين تعهدتا بتعزيز الروابط التجارية والنقل في وقت يعمل فيه البلدان على إعادة بناء علاقاتهما التي تضررت بشدة جراء اشتباك عسكري وقع في 2020 على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي. وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الصيني للهند منذ 7 سنوات. وعلى الرغم من تراجع حدة التوتر العسكري، بقيت الشركات تقول إنها تواجه عقبات من بينها الإجراءات البيروقراطية وتأخر إصدار التأشيرات والقيود المفروضة على بيع المعدات الصناعية وفق وكالة رويترز. وبشأن لقاء مودي وشي، أفادت وزارة الخارجية الهندية أن الطرفان أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التبادلات الثقافية والروابط التجارية وزيادة حرية التنقل بين البلدين. وأضافت فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، أكدا على ضرورة معالجة مخاوف كل طرف، بما في ذلك الخلل الهيكلي في الميزان التجاري ومشكلات سلسلة التوريد، وتيسير الوصول إلى الأسواق بشكل ملموس ويمكن التنبؤ به. وذكرت وكالة رويترز أن التجارة الثنائية بلغت مستوى غير مسبوق عند 155.6 مليار دولار في 2025 وفقا لبيانات الجمارك الصينية. تشهد العلاقات بين غينيا وكوت ديفوار محطة جديدة مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الغيني الجنرال مامادي دومبويا إلى كوت ديفوار، حيث استقبله الرئيس الإيفواري الحسن واتارا في القصر الرئاسي بالعاصمة أبيدجان في زيارة دولة حملت رسائل سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز الإطار البروتوكولي المعتاد. وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه منطقة غرب إفريقيا مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يجعل تعزيز التنسيق بين الدول المتجاورة أحد الملفات المهمة في أجندة العلاقات الإقليمية.
وفي هذا السياق تسعى أبيجان وكوناكري إلى البناء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وتوسيع نطاق التعاون بينهما في عدد من المجالات. وعقب مراسم الاستقبال انتقل الرئيس الغيني إلى القصر الرئاسي حيث عقد لقاء مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، وصف بأنه لقاء معمق تناول مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان التعاون الاقتصادي الثنائي من أبرز الموضوعات المطروحة إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه منطقة غرب إفريقيا. أعلن الكريملين اليوم الاثنين أن حظر تصدير المنتجات النفطية من روسيا لا يزال ساريا بهدف ضمان الظروف اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وكانت روسيا قد مددت حظر صادرات الديزل من جانب المنتجين حتى نهاية سبتمبر المقبل في محاولة لضمان استقرار الإمدادات المحلية مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. ويأتي القرار في وقت تعاني فيه سوق الديزل العالمية بالفعل من شح في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، ما قد يضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار. وكانت روسيا من كبار مصدري الديزل عالميا قبل موجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة، إذ كانت تمثل نحو 10% من الإمدادات العالمية. وخلال أغسطس وحده نفذت أوكرانيا ما لا يقل عن 21 هجوما على مصافي روسية، وهو أكبر عدد شهري منذ بداية الحرب في فبراير 2022، ما أدى أيضا إلى تجدد نقص البنزين في عدد من المناطق الروسية. تسعى كندا لبناء شراكة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة دون أن تطمح إلى عضوية التكتل، في حين تتسع الهوة بينها وبين جارتها الجنوبية في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بلاده بأنها أكثر دولة أوروبية من الدول غير الأوروبية. وفي أحدث مؤشر إلى هذا التقارب، يتوجه كارني هذا الأسبوع إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيصبح الأربعاء والرئيس حكومة يحضر خطاب حال الاتحاد الأوروبي قبل أن يلقي في اليوم التالي كلمة أمام البرلمان الأوروبي وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أيضا أن يزور كارني مدينة ليفربول، حيث سيعقد أول اجتماع له مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي برنهام. وقال النائب الأوروبي الألماني والراعي الرئيسي لقرار صدر في مارس الماضي يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا توبياس كريمر إن زيارة كارني تمثل رمزا بالغ الأهمية. وأضاف كريمر لوكالة الصحافة الفرنسية: تمتلك كندا كثيرا من الموارد التي تعاني أوروبا نقصا كبيرا فيها، سواء في مجال الطاقة والعناصر الأرضية النادرة أو المعادن الخام. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة. دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في أفعبت. حملات واسعة النطاق في نقفة للحفاظ على المياه والتربة. الهند والصين تتعهدان بتعزيز الروابط التجارية والنقل. غينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعاون. وروسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطية لتأمين احتياجات السوق المحلية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أكلم المسامع. اليوم النفير ضد الباعون. الصحة تدوم. الباعون لا ينقل المرض ولا يحمينا النوم. هاي هاي هاي.
1: أبو فاطمة ما شاور شنو؟

0: ابو فاطمه صباح الخير.
1: اهلا صباح النور مامنا.
0: ها
1: كيف اصبحتي؟
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: الدروش ده اللي قاعد يتكلم كلام نصيح.
1: اها ده ما عنده معلومه بالنفير. الليله النفير الجماعي، لا ذكار لا اناث، لا كبير لا صغير. حس ذاته الوقت تم. دقيقه كده نبدا لنا بالبيت.
0: غايته الناس دي كلها ماسكه ادواتها. ها الليله حنعمل عمل كتير. انا ذاته مش هجيب ادواتي. حسي
1: خلاص بحسي لك. يلا
0: يلا ارحك.
2: يا جماعه يا جماعه، في جماعه شغاله لازم نمشي ندفن الحفر للغداء على البعوض.
0: ما هنديل الجماعه، هنديل هنديل الجماعه دي بعدين هنديل.
1: يا جماعه بالنظافه العامه ودفن المستنقعات واماكن تراكم المياه ندمن ساحه البيئه.
0: نقضي على الملاريا بالغداء على اماكن تكاثر البعوض.
1: نقضي على الملاريا
0: بالغداء على اماكن تكاثر البعوض.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة الأمريكية. اجتماع في أفعبت حول بدء العام الدراسي 2026/27. تكريم الطلاب المتفوقين في أسمرة. كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ باليستية ردا على مناورات. منافسو بريكس الغربيين يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. وألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة

من الاتفاقات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم في 5 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى عظيمة لفصل جديد في بناء الوطن. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى الولايات المتحدة السيد برهان جبرهيوت أهمية هذه الفعالية التي تقام بالتزامن مع مناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وسلط الاحتفال الضوء على تاريخ مدرسة الثورة وحملة الجبهة الشعبية على لتحرير إريتريا في مجال التعليم بشكل عام، وتضمن محتوى بصري ومادي يعكس حياة طلاب مدرسة الثورة ومقدمي الرعاية والمعلمين ومسيرة التعليم في ظل ظروف النضال وتحدياته وفعالية التعليم على أرض الواقع والعلاقة بين التعليم والحياة الاجتماعية وأعمال الغزاة وفظائع العدو، فضلا عن دور المعلمين ومقدمي الرعاية وإسهاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، احتوى الحدث على محتويات مكتوبة تضمنت على مقابلة مع الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة اليوبيل الفضي لمدرسة الثورة، وفيلم وثائقي عن تاريخ مدرسة الثورة وقصة عن تاريخ القوات الجوية والبحرية، كما تم استعراض تاريخ المرأة في مجالات التعليم والعمل والنضال ورؤية الجبهة الشعبية في مجال التعليم وواقع التعليم في إريتريا المستقلة وأهمية اللغة الأم في التعليم ودور ومساهمة المغتربين في قطاع التعليم في إريتريا. وفي كلمة لها عبر تقنية الفيديو من العاصمة أسمرة، صرحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن الحكومة الإريترية جعلت اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة حدثا وطنيا، وذكرت أن ذلك إلى جانب الشعار المختار ينبع من إيمانها الراسخ بأن التعليم وإعداد مواطنين متميزين يشكلان ركيزة لتنمية البلاد. وذكرت الدكتور حليمة بأنه ينبغي لكل مشارك في هذه المناسبة أن يراجع نفسه ويفكر في كيفية المساهمة في خدمة وطنه وشعبه مستفيدا مما اكتسبه من معارف وخبرات وقدرات. وتخلل الاحتفال إلقاء قصيدة الورود الحمر وأداء أغاني الجبهة الشعبية من قبل طلاب مدرسة آدال، إلى جانب عروض ثقافية وفنية قدمها مغنون وموسيقيون مشهورون. وفي الختام، وزع الشهادات التقدير والتكريم على ممثلي مقدمي الرعاية وذوي الشهداء. عقد مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب اجتماعا مع مسؤولي المدارس والمعلمين لمناقشة بدء العام الدراسي 2026/27. وخلال المناقشة التي حضرها 300 مشارك، حث السيد أحمد مسؤولي التعليم والمعلمين على المساهمة في إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءة، وذلك من خلال تجنب التأخير في بدء الموسم الدراسي. وصرح السيد موسى آدم مسؤول مدارس مديرية أفعبت بأنه سيتم بذل جهود جادة للوصول إلى المناطق التي لم تشملها الخدمات التعليمية في العام الدراسي المقبل، ودعا المشاركون إلى إيجاد حلول فورية لنقص المعلمين والفصول الدراسية والكتب المدرسية، وإلى تنفيذ إجراءات تعيين المعلمين وتدويرهم قبل بدء العام الدراسي. في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن فرع اتحاد موظفي الخدمة المدنية في مديرية أفعبت أجروا تقييما لأنشطتهم. وفي سياق متصل، أفاد اجتماع عقد في 10 سبتمبر بأن عدد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة قد ارتفع بنسبة 63% في مديرية عتة كليزان بإقليم عنسبة. وصرح الأستاذ سرافي الكفلي جرجيس مسؤول المؤسسات التعليمية في المديرية بأن البرامج المخطط لها خلال هذا العام أو العام الماضي قد نفذت على النحو السليم، وبلغت نسبة نجاح الطلاب 81%، كما سجلت نتائج مشجعة في الامتحانات الوطنية. كرمت مدرسة الضياء للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومدرسة عوت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدينة أسمرة طلابها المتفوقين. وقال مدير مدرسة الضياء الأستاذ سهل أبراهام في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 13 سبتمبر في المدرسة أن 11 طالبا حصلوا على درجات تفوق أعلى من 90% في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، بينما حقق 17 طالبا ما بين 3 و4 نقاط في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر. وفي حفل مماثل أقيم في مدرسة عوات الابتدائية والمتوسطة، منحت الميداليات والشهادات للحاصلين على درجات بلغت 90 وما فوق في الامتحان الوطني للصف الثامن، الميداليات والشهادات ولوحات الحاسوب ل20 طالبا حصلوا على درجات تفوق عالية.
وذكر مدير المدرسة الأستاذ بلاي برهي تقديم كأس التفوق للطلاب.

للطلاب الذين حققوا نسبة 99.6%، كما حثت لجنة أولياء الأمور الآباء والأمهات على الاستثمار في أبنائهم، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق عملية تعليمية ناجحة دون مشاركة أولياء الأمور. من جانبها، حثت مديرية أخريا السيدة ليا برخت آب والسيد يوهنس سلومون مسؤول قسم متابعة المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط الطلاب على عدم الاكتفاء بما حققوه من نتائج، بل مواصلة العمل بجد لإتمام التعليم المقبل بنجاح. كما كرمت مدرسة عوات الابتدائية والمتوسطة 10 معلمين متميزين. نظم نفير تنموي في إدارة الضحية تيم متألة في مديرية الدك محارب بتعاون قوات الدفاع والشعب لبناء مجرى تحويلي للسيول. وهدف النفير المنظم في خور سامبو في 10 سبتمبر إلى منع الأضرار الناجمة عن السيول على البيئة والزراعة. وتم إنشاء حاجز للتحكم في الفيضانات يبلغ طوله 64 مترا وارتفاعه 1.5 متر. وذكر قادة الجيش والمسؤولون عن البرنامج أن العمل سار بسلاسة وكفاءة. قال المهندس تشفى مريم جبرهيوات مسؤول فرع البيئة في إقليم عنسبة إنه يمكن الاستفادة من النفايات بشكل عام والنفايات المنزلية بشكل خاص إذا ما عولجت وأديرت على النحو السليم. وأوضح المهندس تشفى مريم بأن النفايات تتكون من مواد صلبة وسائلة، وإذا لم تتم إدارتها ومعالجتها بشكل سليم فإنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة والبيئة، مضيفا أن الوعي العام أمر بالغ الأهمية للتخلص السليم من النفايات. وأشار إلى أن الخيار الأول هو التخلص منها، والثاني هو تقليلها، والثالث هو تحويلها إلى مورد يمكن استخدامه كليا أو جزئيا وبأقصى قدر ممكن دون التسبب في تلوث أو مشكلات أخرى. وقال إن ذلك يشمل معالجة ما لا يمكن استخدامه والتخلص منه بطريقة تراعي الاعتبارات البيئية والصحية. وأضاف المهندس تشفى مريم أن حوالي 70% من النفايات المنزلية قابلة للتحلل الحيوي، وقال إنها تقنية ينبغي استخدامها لإدارتها بشكل سليم وتحويلها إلى أسمدة طبيعية. وأوضح أن النفايات مثل الجلود والبلاستيك تصنف على أنها خطرة، في حين تصنف زيوت المحركات المستعملة والنفايات الطبية على أنها شديدة الخطورة. وفي الختام، حث المجتمع على زيادة الوعي بشأن النفايات وإدارتها بشكل سليم، إذ إن هذه المهمة لا تقع على عاتق وزارة المياه والأراضي والبيئة وحدها. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. وجاء هذا الإطلاق في عقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وأن الصواريخ قطعت مسافة تناهز 250 كيلومترا. ونددت بيونغ يانغ الشهر الماضي بمناورات فريدوم إيج التي تجرى في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة، فيما يأتي الإطلاق الأخير في سياق تصعيد متكرر ترافق مع المناورات المشتركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المنافسين الغربيين لمجموعة بريكس يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة وصفها بأنها غير اللائقة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء سبوتينك الروسية. وأضاف بوتين خلال منتدى الأعمال لمجموعة بريكس في نيودلهي أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على روسيا، لافتا إلى أن هذا العدد يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. وتعد هذه أول مشاركة لبوتين حضوريا في قمة بريكس خارج روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير من عام 2022. كما يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات. تجمع القمة التي تعقد يومي 12 و13 سبتمبر الجاري قادة بعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. في النبأ الأخير، عززت ألمانيا والإمارات علاقتهما في مجال الطاقة بمجموعة من الاتفاقات تغطي قطاعي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وذلك في إطار مسعى استثماري أوسع بقيمة 40 مليار يورو لدعم الصناعة أكبر

اقتصاد بأوروبا. وفي ظل علاقة تجارية تبلغ قيمتها نحو 15.5 مليار دولار سنويا، يسعى البلدان لتطويد العلاقات أو البلدان لتطويد العلاقات لمواجهة تنامي الضبابية السياسية والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووقعت RWE أكبر شركة إنتاج للكهرباء في ألمانيا مذكرة تفاهم مع شركة مصدر للطاقة المتجددة المدعومة من الدولة الإماراتية بخصوص مشاركة مشتركة محتملة في مزادات بشأن طاقة الرياح البحرية الألمانية في عام 2027، والتي تغطي استثمارات محتملة تزيد قيمتها عن 3 مليارات يورو. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة الأمريكية. اجتماع في أفعابت حول بدء العام الدراسي 2026/27. تكريم الطلاب المتفوقين في أسمرة. كوريا الشمالية تطلق مجدداً صواريخ باليستية رداً على مناورات. منافسو بريكس الغربيين يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من الاتفاقات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكراً لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ንምጅማር እምበኣር ነቶም ነዚ ብርሃን ከነሰማቕር ዘይትካእ ሂወቶም ዝኸፈሉና ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምዝካር ኩልና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል
1: مشاهدو على فاضل إذانا ببدء الحفل فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار
0: نذكر سماعتات ندالو ذكر سماعتات

0: ዕለቱ ዕዙዝ እዩ። ሃይማኖታዊ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ መፋነዊ ንዝሓለፈ ዘመን መቐበሊ ንሓድሽ ዘመን ወይ ሓድሽ ዓመት መጽአ ፍጡር ክራማት ኣብ ምውፃኡ ኣዝመራ ኣእኻል ኣብ ምሽዋቱ ዕምባባታት ኣብ ምዕምባቡ ብሓፈሽኡ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወት ዘበለ ወይ ማሕበራዊ ህይወታውያን ፍጡራት ዝፀግብሉን ማሕበራዊ ውራያት ከዓ ንምሕላፍ ህዝብና ዝሸባሸበሉን ተምሃሮ ትምህርቶም ዝጅምሩሉ ወቅቲ ብምዃኑ ናይ ፍስሓን ሓጎስን በዓል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ህዝባውያንን ሃይማኖታውን በዓላትና ሕላገት ሃገራዊ ክብርታትናን መንነትናን ምዃኑ ብምግንዛብ ብክብሪ ተዓቂቦም ናብ ወለዶታት ንምስግጋሮም ወይ ከዓ ንምስግጋርን ፍቅርን ስኒት ሓድነት ህዝብና ወትሩ ዓመት መጽአ ብኽብ ዝበለ ሰነ ስርዓት ኣብ ምዝካር ተጸሚዱ ይርከብ። ህዝቢ ኤርትራ ንክልቲኡ ሃይማኖት ብሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ ክልቲኡ ሃይማኖታት ብሓይሊ ዘይኮነ ብድልየቱ ወይ ከዓ ብርድየት ብመልእኽቲ ወይ ከዓ ብርሳላ እዩ ነዚ እምነት እዚ ተቐቢልዎ። ስለዚ ፅኑዕ እምነቱ ካብዚ ፅኑዕ እምነት እዚ ተበግሲ እዩ ሃይማኖታዊ በዓላቱን ዘኽብሮን ዝዝክሮን። ኣብ መወዳእታ ንዚ ኩሉ መደብ እዚ ንምዕዋት ዝፀዓሩ ሚኒስትሪ ዜና ምምሕዳር ዞባ ብጋሽ ባርካን፣ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽን፣ ምምሕዳር ከባቢ ገረንፊት፣ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን፣ ወናማት ስነ ጥበባውያን ጉጅለ ባህሊ ኣሰርን ድምፃውያን ብሽም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ልባዊ ምስጋና የቕርብ። ዘለዓለማዊ ዝኽሪን ሰማዕታትና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዓወት ንሓፋሽ።
1: السيد حاكم اقليم القاش بركه، سعاده السفير محمود علي حروي، الساده مسؤولي الحكومه والجبهه وقيادات الجيش، اليوم 11 سبتمبر 2026 نحيي مناسبه عيد القديس يوحنا بحفاوه كبيره بالتعاون بين وزاره الاعلام واداره اقليم القاش بركه على مستوى البلاد في ضاحيه قرنفيت بمديريه عالي القاش. وبهذه المناسبه نهنئ الشعب الاريتري في الداخل والمهجر وقوات دفاعه الباسله بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص بمناسبه عيد القديس يوحنا. أن الاحتفال بعيد القديس يوحنا هذا العام يعد فريدا لكونه يصادف الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى راسخة حملة جديدة لبناء الوطن. عيد القديس يوحنا هو مناسبة لوداع موسم واستقبال موسم آخر ويتم إحيائه عام إثر آخر في نهاية الخريف الماطر، حيث تشارف المحاصيل على النضج وتزهر النباتات وتحصل فيه الطيور وعامة المخلوقات على غذائها، وتنظم فيه المناسبات الاجتماعية ويبدأ فيه الطلاب دراستهم، وبالتالي فهو موسم الرخاء والبهجة. إدراكا منها بأن الأعياد الدينية والوطنية هي تعبير عن قيمنا وهويتنا، ظلت الحكومة الإريترية تعمل على المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال وترسيخ الحب والوئام والوحدة بين أفراد شعبنا من خلال إحيائها سويا عاما إثر آخر. لقد استقبل الشعب الإريتري الديانتين الإسلامية والمسيحية طواعية وليس بالقوة، وبالتالي فإنه يحيي الأعياد الدينية عن قناعة وإيمان راسخ. في الختام أتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل، وعلى رأسهم وزارة الإعلام وإدارة مديرية عالي القاش وضاحية قرنفيت، والشكر موصول أيضا لمفوضية الثقافة والرياضة وفرقة أثر التي تحيي هذا الحفل. النصر للجماهير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
2: يا تاويت قجل بحالي أو سابي ممحدار كباب برار ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ንኩሎም መእመና ክርስቲያን ዮሃና እናበለት ነዚ በዓል ዝማዕርግ ያታዊ ትልሂታት ከተቐርብ ተዳልያ ስለ ዘላ ንኩሎም ተዓዛቦ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ይዕዘቡ ዘለዉ መሳጢ ክኸውን ተስፋ ንገብር።

0: شهد والله فاضل التحية لكم والتهنئة بمناسبة عيد القديس يوحنا. كما ذكرنا في البدء هذا الحفل يتم نقله مباشرة من مديرية عالي القاش في ضاحية قرنفيت، وتحيي فرقة أثر الفنية وكوكبة من الفنانين الكبار.
1: كبراتن كبران بسف حمر بنان سقرا لنا لومي بتعتي طلال الكوميشن بهال سبورتن ايرترات حقيفات نطف قجل بهالي أثر أدميقاتو ختمسيا مس قجل بهالي أثر زلو سنة تمنياتات ببعد كلاليكم سنة تمنياتات برخت قويتوهم يوسف حمد برختي ولد سلاسي تانكي منغستاب قبل قرقش إرمياس فلزقي سليمان أحمد فريوات بريو أدم فايد عامر هانيبال فتصوم يسرى محمد صالح مليون نغاسي تمزغن ميكيلو احمد احمد الدين هينوك فتصوميام دقيمنا مكتالكم بخبري دعدمنا نابل صفحه مسندو بجله بهالاثر

0: عده اوكل كابشت اشته نبى اربعته مثل نسجر اربعته نخنبت صح عاده كلته احس سلازلو كلته احزلو نعد عسرته اوكل صبو ثلاثه احزات زلوون نعدي 100 اوكل ابزع بنتنا شوعته ثلاثه احس سلازلو نعدي 100 اوكل طب عند 100 مفلالي غيرنا نعدي شح نسجر عدي شح كل جزئ اربعه احزا قالوا نغم فقد حاده كلته ثلاثه اربعه احزا سلازلو اربعه احزا تلو نعدي شح اوكل فتوه تمارو كل جزئ ثلاثه احز بس فقدنا كاب عدي 100 ناب عدي شح نخنسجر مفلالي كنجبر علنا صبو بدر عدي شح حموشته احزا تلوها عدي 10000 يبحال ابزا بنتنا تشعته نعدي 10000 اوكل مغنياتو حاده كلته ثلاثه دحر منفلالي اربعه حموشته احزات علو سلازي حموشته احزات زلو نعدي 10000 اوكل شدشته احزات زلوها نعدي 100000 اوكل ابزن رئيس لنا قطري ثلاثه نعدي 100000 يوكل مخنياتو حاده كلته ثلاثه بدحر منفلالي اربعه حموشته شدشته احزات سلازلو نعدي 100000 يوكل كاو قتيلو كلته بدحري شدشته احزات سلازلو نعدي مليون يوكل كل جزئ بدحري شدشته احزات سلازلو قطري نعدي مليون يوكل حجم بقار نتم عدتات حاده بحاده كريمينا بعد حاده كنجمر كلنا عد حاده كل جزئ حاده احس قالوا نعبنت حاده كلته ثلاثه ان قلنا شعته زلو احزات نعد حاده اوكلو شعته قلنا نب 10ته نسكر 10ته عد حاده دي ايكون مغنياتو 10ته كندي احزات قالوا هو كلته احزات قالوا شعته شمونت ندبلنا كلهم كن حد احزلو سلازي كلته احزلو عند 10ته يوكلو عند 10ته كل جزئ كلته احزات تلو قطري نعبنت 40 شبشتن كابز عبنتنا اوطينا مسنريا كلته احزات قالوا سلازي عند 10ته كلته احزات قالوا نزلت تعب عبنت مون ملكت عبدات وهيبات نزل قطري كلته ببينهم عدتات علو اربعه نعد خندي يوكل هو اربعه نعدي حدي زوكل اربعه حدا اهازي قال اي اهاز وسيغنا ناب حدا مس نسجر كن حدا نعدي 10ته زوكل مغنياتو كلته اهازات علو عند 10ته كننبوم كلنا كم يجيرنا ننبوم سكبز عبنت نملكت عبزين رئيزة لنا عبنت زيتو هاي بنزلو قطري كلتا أهازات علو سلازن نزين خو ننبوم فلما كلتا عبعد غندي يركب عبعدي عصرته سلازي نغلتا بني عد عصرته كننبوم كلنا عسران كنبلينا كمون تشعتا ابعد كندي ينبب ابعدي حاده سلازي تشعته اني عد حاده كننببو كلنا تشعته يخو سلازي كتنبب كلا عسران تشعته تواهيلا تنبب بدحر عد عسرته ثلاثه احزا زلو عدي 100 يبحر عدي 100 بار ثلاثه احزا قالو نابنت كمزن رئيس لنا شعته 140 شدشتن ابزي ريو كلنا حاده كلته ثلاثه احزات قالوا كمون 430 شمونتن ثلاثه احزات سلازلو نعدي 100 يوكل كل جزئ عدي 100 كننبو كلنا كم زغيرنا ننبو نابنت نزات تصحيفه زلا قطري منيو زنببلي
1: ሞንቴሚቲን 04
0: ኤ ጌጋ እንታይ ዶ አምቢቧ ሸሞንቴሚቲን ባዶ 9 እዚ ቁጥር ዝክንበብ ከሎ ግን ባዶ አሞንጎ ክልተ አሃዝ እንተ ደኣ ኣሎ ሰጊርና ናብቲ ብድሕሪ ዘሎ ኣሃዝ ኢና ነንብብ እምበር ኣሞንጎ ባዶ ኢልና ኣይነንብቦን ኢና ስለዚ ነዚ ንኸነንብቦ ሸሞንተ ኣብ ዓዲ ሚእቲ ስለ ዝርከብ ሸሞንተ ሚእትን ክንብል ኢና ካብኡ ባዶ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሃዝ እንተ ደኣ ተፃሒፉ ኣይንበብን እዩ እንታይ ደኣ ናብቲ ብድሕሪ ዘሎ ኣሃዝ ንሰግር ስለዚ ብድሕሪ ዘሎ ኣሃዝ 9 ኣብ ዓዲ 1 ስለ ዝርከብ 9 ኢልና ንፅሕፎ ስለዚ ክንበብ ከሎ 8109 ይኸውን ፀቦ ብድሕሪ ዓዲ ሚእቲ ስዒቡ ዝመፅእ 4 ኣሃዝ ዘለዎ ዓዲ 1000 ከምዚ ንሪኦ ዘለና 1 2 3 ምስ ፈቐድና መፈላለዩ ጌርና ናብ ራብዓይ ዘሎ ኣሃዝ ንሰግር ስለዚ ዓዲ 1000 4 ኣሃዛት ኣለዎ ንኣብነት ካብ 5 ጀሚርና ፈሊና ከነብቦ ከለና 5 እዚ መፈላለዩ ኸዓ ንዓዲ 1000 ስለ ዝውክል 5746 ንብል ከምኡውን እዞም ኣብነታት ምስኡ ይንበቡ ዓዲ 1000 ከነንብቦ ከለና ከመይ ጌርና ነንብቦ እስኪ ነዚ ኣብነት ንመልከት ኣብዚ ኣብነት ክንደይ ኣሃዛት ኣለውና እወ 4 ስለዚ ነዞም ኣሃዛት ንኸነንብብ ፈለማ ዓዲ ብዓዲ ክንፈለ እዮም ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቶና እንተ ደኣ መፈላለዩ ዘየለ ኮይኑ ንምንባብ ንክቀለልና መፈላለዩ ክንገብረሉ ኣለና መፈላለዩ ንክንገብር 3 ኣሃዝ ምስ ፈቐድና ዓዲ 100 ፈሊና ናብ ዓዲ 1000 ንሰግር ስለዚ 1 2 3